0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن.
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجيني صداع أبدا.

0: لا مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة، عن إذنكم. فرصة سعيدة أوي تشوفنا كل الليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. تواصل الشرطة ووحدات الإنقاذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن شاب في العشرينيات من عمره فقد بعد دخوله مياه البحر في شاطئ الطلاب بمدينة حيفا خلال ساعات بعد ظهر أمس الخميس. وتشارك في عملية البحث قوات من شرطة منطقة الكرمل والشرطة البحرية إلى جانب مروحية تابعة للوحدة الجوية وطواقم إنقاذ إضافية. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة شاب في 26 من عمره بجروح خطيرة بعد تدهور مركبته على جانب شارع رقم 31 قرب بلدة حورة في النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات بالغة في الأطراف. وفي حادث طرق آخر أصيب شاب في 22 من عمره بجروح متوسطة جراء حادث طرق ذاتي على شارع رقم 6 قرب مفتوح طرق باقة، فيما أصيب شخص آخر ثلاثيني بجروح طفيفة. إلى ملف لبنان، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمر ليلة الماضية بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأكد البيان أن الجيش سيواصل الانتشار في ما وصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أن الاتفاق أو أن الإنفاق التي جرى تدميرها تجاوز طولها كيلومترين وأن قواته عثرت بداخلها على عشرات الصواريخ والمسيرات إيرانية الصنع وأسلحة وعبوات ناسفة، إضافة إلى مجمع قيادة تابع لحزب الله يضم غرف عمليات ومخازن أسلحة وأماكن للإقامة، مشيرا إلى أن المنشآت شيدت على مدى نحو عقدين بحسب الرواية الإسرائيلية بتمويل وتخطيط إيراني. في الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مؤكدا أن طهران باتت في مأزق عميق وتواصل القتال بصعوبة. وأضاف ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت إلى حد كبير وأن واشنطن قضت على قدراتها النووية، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز الذي قال إنه يسميه مضيق ترامب. وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته ستسن قانونا جديدا لحماية الولايات المتحدة. إلى ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جيد ديفانس أجرى اتصالات مع قادة عسكريين للحصول على تقييمات بشأن حرب إيران. وأفاد مسؤولون بأن أبرز المخاوف تتعلق بتراجع مخزونات صواريخ باتريوت ومحدودية الأسلحة الدفاعية، فيما نقل فانس هذه التقييمات إلى الرئيس ترامب ودائرته المقربة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. وأكدت أن العقوبات تشمل أفرادا وكيانات تدعم كتائب حزب الله في العراق وحزب الله اللبناني. وقالت أيضا أن الجهات المستهدفة بالعقوبات تمتد عبر العراق ولبنان والإمارات وتركيا ضمن شبكات تابعة للنظام الإيراني على حد قولها.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. القدس والجليل الأعلى 31، طبرية 35، في الناصرة 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
5: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعات المشهداوي.
7: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
9: على الشمس دائما.
10: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
6: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
7: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عالشمس دائما.
7: صباح الخير.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
0: محبي أبل جاهزين؟ في

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
6: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عالشمس دائما.
10: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
11: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. تواصل الشرطة ووحدات الإنقاذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن شاب في العشرينيات من عمره فقد بعد دخوله مياه البحر في شاطئ الطلاب بمدينة حيفا خلال ساعات بعد ظهر أمس الخميس. وتشارك في عمليات البحث قوات من الشرطة منطقة الكرمل والشرطة البحرية إلى جانب مروحية تابعة للوحدة الجوية وطواقم إنقاذ إضافية. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن إصابة شاب في 26 من عمره بجروح خطيرة بعد تدهور مركبته على جانب شارع رقم 31 قرب بلدة حورة في النقب. ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات بالغة في الأطراف. وفي حادث طرق آخر أصيب شاب في 22 من عمره بجروح متوسطة جراء حادث طرق ذاتي على شارع رقم 6 قرب مفترق باقة فيما أصيب شخص آخر ثنائي بجروح طفيفة. إلى ملف لبنان، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمر ليلة الماضية بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأكد البيان أن الجيش سيواصل الانتشار فيما وصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أن الأنفاق التي جرى تدميرها تجاوزت طولها كيلومترين وأن قواتها عثرت بداخلها على عشرات الصواريخ والمسيرات إيرانية الصنع وأسلحة وعبوات ناسفة، إضافة إلى مجمع قيادة تابع لحزب الله يضم غرف عمليات ومخازن أسلحة وأماكن للإقامة، مشيرا إلى أن المنشآت شيدت على مدى نحو عقدين بحسب الرواية الإسرائيلية بتمويل وتخطيط إيرانيين. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، مؤكدا أن طهران باتت في مأزق عميق وتواصل القتال بصعوبة. وأضاف ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت إلى حد كبير، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز الذي قال إنه يسميه مضيق ترامب. وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته ستسن قانونا جديدا لحماية الولايات المتحدة. إلى ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جي دي فانس أجرى اتصالات مع قادة عسكريين للحصول على تقييمات بشأن حرب إيران. وأفاد مسؤولون بأن أبرز المخاوف تتعلق بتراجع مخزونات صواريخ باتريوت ومحدودية الأسلحة الدفاعية، فيما نقل فانس هذه التقييمات إلى الرئيس ترامب ودائرته المقربة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. وأكدت أن العقوبات تشمل أفرادا وكيانات تدعم كتائب حزب الله في العراق وحزب الله اللبناني. وقالت أيضا أن الجهات المستهدفة بالعقوبات تمتد عبر العراق ولبنان والإمارات وتركيا ضمن شبكات تابعة للنظام الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 35، في الناصرة 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تابعنا في الأسبوع الأخير أعزائي المستمعين والمستمعات نقاشات صاخبة على شبكات التواصل، إدانة لهذا المرشح أو ذاك وتشكيكا بآخر ومزايدات لا تنتهي على هذا الحزب أو ذلك المرشح كما ذكرت. وما ينتظرنا في الأسابيع المقبلة لن يكون أقل ضجيج، طلبات شطب، اتفاقيات فائض أصوات وحملات انتخابية ستبدأ بإقناعنا بالتصويت أولا ثم بإقناعنا لمن نصوت ثانيا. شهران تقريبا سننشغل فيما بورقة اقتراع صغيرة نضعها في صندوق على أمل أن يكون لها أثر في تفاصيل حياتنا الكبيرة، أمن شخصي يذبح كل يوم وتعليم أبنائنا ومستواهم وفرص العمل والفجوات وربما حتى الجرأة على الحديث عن كلمة أصبحت تبدو كبيرة وثقيلة، المساواة. لحظة الانتخابات تمنحنا شعورا جميلا بأننا مهمون وأن لصوتنا وزنا وأنه لا فرق بين خفير ووزير، لكن وسط هذا الصخب المحلي علينا أن نتذكر أن هناك في هذا العالم من يرسم تفاصيل حياتنا من بعيد أحيانا من دون أن ندرك. في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما كنا نعيش صدمة أكتوبر 2000 ونستعد لإحياء ذكراه الأولى، كان قتل شاب واحد برصاص الشرطة يهز المجتمع بأكمله، وكانت جريمة قتل واحدة تشغلنا بأسئلتها وتفاصيلها لأسابيع. ثم في ساعات بعد الظهر في هذا اليوم تغير العالم في لحظة، طائرات تضرب قلب الولايات المتحدة الأمني والعسكري والسياسي وتبدأ مرحلة جديدة، ما سمي بحرب على الإرهاب وسقوط بغداد وصعود نفوذ جديد في طهران وإعادة رسم المنطقة. وسط لعبة الكبار أصبح الفلسطيني المنتفض بحجر مجرد تفصيل صغير، مر ربع قرن وتغيرت الوجوه والمواقع لكن لعبة الكبار لم تتغير كثيرا، وبعد أكتوبر 23 عادت اللعبة إلى وجه أشد قسوة، حرب تتسع وتحالفات تعاد صياغتها وخرائط ترسم من جديد وقرارات تتخذ في غرف بعيدة عن أصواتنا لكنها تصل إلينا مباشرة في شكل قتل ونزح وحصار وخوف. ونحن كفلسطينيين لم نعد حتى تفصيلا صغيرا في هذه اللعبة، بل أصبحنا ميدانها وثمنها وموضع اختبار قدرة العالم على التعامل مع العدالة بمكيال واحد. تقلصت الأحلام إلى حد مؤلم، خيمة في غزة وحاجز مفتوح في الضفة من أجل لقمة العيش، ومواطنة تختصر أحيانا في أمن وأمان وسقف ومكان عمل، ومع ذلك يبقى لنا حق لا نلغيه أو لا تلغيه الخرائط ولا تسقطه الحروب، أن نكون أصحاب قرار في حياتنا لا مجرد أرقام في مشهد إقليمي كبير. لذلك نصيحتي لكل من يشعر أن العالم بين يديه بكبسة زر على هاتفه أو بمنشور على مواقع التواصل أو بخطاب فوق منصة حزبية، تذكر حجمك لكن لا تنسى أيضا أن تعرف حجم صوتك. فالمشكلة ليست أن صوتنا صغير،

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العروس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتو جاهزين، مش بس حاجزين.
5: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانل ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
0: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا بـ بلانكس NBT 2026 نورث بيلتك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كرميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع

0: شروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:15 أهلاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الشمس أسبوع، نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته ما بين القضايا المحلية، كما تابعنا العنف والجريمة للأسف الشديد، والليلة الماضية جريمة في مدينة الطيبة وحادث قتل، وفي نفس اليوم إطلاق نار على معلم في باحة أو في موقف السيارات التابع للمدرسة قبل دخوله إلى مدرسته. نعم هذا في الجنوب، ولكن هذا جزء من مجتمعنا وهذا ما يحدث، بمعنى لا حصانة لأحد، لا لمعلم ولا لأي شخص، ونحن سنتابع في هذا المحور كذلك في الأحزاب والحركات السياسية أمام أسبوع أيضا مهم مع إغلاق باب الترشيح، وبالتالي تبدأ عملية المصادقة على القوائم، وبعد ذلك مرحلة طلبات الشطب كما ذكرنا، وقدم طلب أول هذا الأسبوع، وأيضا ما ينتظرنا خلال الفترة القريبة. ولكن هل سنعود إلى مسار المواجهة العسكرية؟ الليلة الماضية الجيش الإسرائيلي يدمر ما سماه ببنية تحتية ضخمة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، أكثر من طن من المتفجرات تم استخدامه، ومن يسكن في الشمال شعر حتى بهزة أرضية خفيفة بفعل هذه التفجيرات. التهديدات ما بين واشنطن وطهران، وتعود قضية الملاحة في مضيق هرمز، وما حصل يوم أمس، نعود الآن إلى منطقة باب المندب مع تقدم الحوثيين، بمعنى المنطقة على صفيح ساخن كما يريد نتنياهو يطمح، وبين هذا وذاك هل كان لديه علم قبل 7 أكتوبر، وما تم تداوله أيضا هذا الأسبوع. هذه ملفات وأخرى سنتابعها في هذا البرنامج. زميلي أبي عويس يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج في غرفة الأخبار أسيل كبهدي، تحياتي لكم جاكي خوري. ونبدأ بالعنف بما في ذلك في أخبارنا المحلية. الأستاذ عروة ناصر مدرس يعمل في النقب منذ 19 عاما كما قال، وصل يوم أمس صباحا إلى مدرسته ككل معلم أو معلمة، نزل أو حاول أن ينزل من السيارة، وكان هنالك شخص يفتح عليه النار، تحدثنا إليه من المستشفى.
1: أنا الحمد لله تمام، أموري تمام، يعني الإشي إجا بحمد الله وفضل الله، الإشي كان يعني مش هذيك الخطورة. أنا أقبع الآن في المستشفى لتلقي العلاج، احتمال يعني خلال 3-4 أيام. الإشي اللي صار جدا مؤسف، أنا كمدرس أعمل مدرس في التربية الخاصة، أنا أعمل في هذه المدرسة وفي النقب بالذات من حوالي 19 سنة. أنا صراحة يعني ما إلي ولا أي علاقة ولا مع أي حدا، ولا تلقيت أي تهديد، بالعكس أنا يعني محبوب عند جميع الأهل، محبوب عند جميع أهلنا في النقب عامة وفي حورة خاصة. يبدو أنه آفة العنف الموجودة في الوسط العربي للأسف الشديد يعني بدأت تطال حتى يعني المعلمين والناس الآمنين، يعني هذا خط أحمر كبير أنه يعني مدرس يطلق عليه الرصاص يعني في موقف السيارات وأمام الطلاب وفي الصباح الباكر، فللأسف الشديد هذا الأمر اللي وصلنا لليوم.
0: نعم.
1: يعني ما فيش عندي ولا أي تبرير، يعني أنا لم يصلني أي تهديد، ولم يصلني لا رسالة ولا مكالمة ولا أي إشي صار معي خلاف مع أحد الناس. أنا معروف يعني في النقب، أنا يعني إضافة لعملي كمدرس أنا بشغل يوم في مرافع شرعي في المحاكم الشرعية ومحكم بين الأزواج، بالإضافة أنا أحاضر في كلية الشريعة في كفر برا، وعلاقتي طيبة مع جميع الناس من الشمال إلى الجنوب، يعني ما حدا لا توجه لي ولا صار في أي بناتنا خلاف يعني.
0: إذن هكذا يقول الأستاذ عروة ناصر. وفي إطار مسلسل العنف والجريمة كما ذكرنا، والليلة الماضية سجلت جريمة في مدينة الطيبة، وتابعنا أيضا في التفاصيل في نشرة الأخبار للأسف الشديد، رائد حج يحيى هو الضحية، ضحية العنف والجريمة، وهو لديه كما يبدو أيضا شركة تعمل في مجال القوى العاملة، وهذا

0: المسلسل الذي لا يتوقف، وعدد الضحايا منذ مطلع هذا العام في المجتمع العربي 173 ضحية. هذا إذا كان الرقم يهز يعني أي شخص إنه هذه الأرقام ترتفع من يوم إلى آخر. أمام هذا المشهد معطيات مقلقة جدا في جهاز التربية والتعليم، وتراجع كبير في المعطيات بالنسبة للطلاب في المجتمعين العربي واليهودي، ولكن أيضا في مجتمعنا العربي. امتحانات البيزا وامتحانات التقييم التي نشرت وأراد وزير التربية والتعليم أن يخفيها أو يعرضها بشكل آخر، لكن كانت الصورة قاتمة وتراجع كبير. نستمع أيضا إلى التقرير التالي.
1: في اليوم نفسه الذي كشفت فيه نتائج اختبار بيزا الدولي، نشرت وزارة التربية نتائج اختبارات راما المحلية التي بقيت مخفية منذ أشهر والأرقام صادمة. في بيزا تراجع مستوى الطلاب الإسرائيليين في الرياضيات والعلوم والقراءة إلى أدنى مستوى منذ انضمام إسرائيل إلى الاختبارات قبل نحو 25 عاماً. التراجع مقارنة بالاختبار السابق بلغ 25 نقطة في الرياضيات و23 نقطة في العلوم و38 نقطة في القراءة. وبذلك أصبحت إسرائيل في الخمس الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واحتلت المرتبة 31 من أصل 35 دولة في مستوى المهارات الأساسية. أما الاختبارات المحلية فتكشف الصورة نفسها. في العلوم لم يحقق سوى 3% من طلاب الصف التاسع متطلبات المنهاج كاملة، بينما وصل 54% إلى أدنى مستوى من الأداء. وفي الرياضيات للصف السادس حقق 37% فقط متطلبات المنهاج كاملة، وفي الإنجليزية 36%. وفي امتحان اللغة العبرية للطلاب العرب لم يصل إلى المستوى الأساسي المطلوب سوى 20% من الطلاب. اللافت أن نشر هذه النتائج المحلية جاء بعد تدخل المستشارة القانونية للحكومة، وبعد أن كان وزير التربية والتعليم يؤف كيش قد طلب تأجيل نشرها. وزارة التربية لم تقدم تفسيرا رسميا للبيانات وسط خلافات بينها وبين هيئة القياس والتقييم التربوي. كيش يحمل الحرب واضطرابات الدراسة مسؤولية النتائج، ويقول إن النظام التعليمي أظهر قدرة كبيرة على الصمود، لكن البيانات تطرح سؤالا أوسع: هل تفسر الحرب كل شيء؟ تقرير بيزا يشير أيضا إلى نقص حاد في المعلمين. نصف الطلاب في إسرائيل يدرسون في مدارس تعاني من نقص في الطواقم مقابل 39% في دول المنظمة. وهكذا يأتي اختباران، أحدهما دولي والآخر إسرائيلي، ليقدما صورتين متشابهتين. المشكلة ليست فقط في نتائج الطلاب، بل في قدرة النظام نفسه على توفير التعليم الأساسي. والجدل الآن لا يدور فقط حول العلامات، بل حول المسؤولية. هل نحن أمام أزمة فرضتها الحرب، أم أمام أزمة أعمق تراكمت بسبب سنوات من الإهمال ونقص المعلمين والسياسات التعليمية؟
2: المعطيات لازمها شغل، وشغل طبعا بكل المستويات بكل الأفعدة. والدليل إنه إحنا بآخر سنتين أخي جاكي حضرنا برنامج جديد ومنهاج جديد للغة العربية، في توجه جديد لكل موضوع اللغة العربية. اللغة العربية اليوم يعني امبارح أصدر الدكتورة راوية منهاج جديد للغة العربية المرحلة الإعدادية، راح يتم إصدار منهاج جديد للغة العربية المرحلة الثانوية. واضح إلنا إنه منهاجنا لازم يتغير، عشان اللغة العربية للأسف الشديد أصبحت عائق على طلابنا في فهم المقروء، في التعبير الكتابي. من جهة ثانية موضوع الرياضيات والعلوم طرأ في تغيير في آخر سنتين، غيرنا مكانة العلوم والرياضيات من كونها في السكرتارية التربوية انتقلت لقسم التكنولوجيا والعلوم،
3: غيرنا منهاج الأدب. وقبل يومين نشرنا المنهج الجديد للأدب بعد يعني طول انتظار. منهجنا القديم كما تعرفون من سنة 1983، يعني كلنا تعلمنا بالمنهج القديم للأدب، والنصوص تغيرت والأنواع الأدبية تغيرت وكل المتطلبات مما يسمى منهج الأدب تغير، لكن واجهتنا بعض المشاكل. يعني أنتم تعرفون بأنه لا يمكن نشر نصوص لم نأخذ عليها موافقة من أصحابها، ونحن من الصعب جدا أن نأخذ موافقات من الكتاب في العالم العربي. وواجهتنا مشاكل عديدة، يعني انتظرنا وبحثنا عن أدباء ماتوا قبل 70 عاما حتى تكون عندنا حقوق نشر.
0: إذن استمعنا إلى تقرير زميل أسيل فرحات والحديث

0: خلال الفترة القريبة. والأستاذ نائب وليد الهواشلي حول طلب الشطب الذي قدم ضد الموحدة.
1: الهدف الأساسي هو رفع نسبة التصويت وعدم إضاعة أي صوت عربي، ولذلك موقف القائمة المشتركة هو ضرورة التوقيع على اتفاقية فائض أصوات بين القائمة المشتركة وبين القائمة الموحدة. أنا تحدثت مع النائب منصور عباس بهذا الخصوص. من ناحية قانونية يجب تقديم اتفاقية فائض الأصوات ما بعد 27/9، أي ما بعد إقرار القوائم من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ولكن يمكن توقيعها قبل ما بين القائمتين قريبا جدا، وهذا ما سيتم إن شاء الله.
2: أولا، نحن في القائمة العربية الموحدة قدمنا أوراقنا للجنة الانتخابات المركزية، ونحن جاهزون طبعا بكل الجهوزية لخوض الانتخابات المقبلة ولنكون قوة سياسية مؤثرة في المرحلة القادمة. ما لا يعنينا الآن كل هذا التحرك الشعبي للمتطرف بن غفير الذي أوغل في المجتمع العربي وتجاهل كل موضوع الجريمة وهدم آلاف البيوت في النقب والمثلث والجليل. وبالتالي الرد يكون على هذا التوجه طبعا توجه شعبي بنظرنا، وسنرد عليه أيضا في لجنة الانتخابات وأيضا في المحاكم، ولكن الرد يكون في 27/10 عندما تخرج كل الجماهير العربية لوقف هذا التحريض ولوقف التحريض على الأقلية العربية وعلى المجتمع العربي وعلى القائمة العربية الموحدة، وأن نرسل ببن غفير وكل هذه المجموعة المتطرفة خارج دائرة التأثير خارج الحكومة، وأن نستبدل هذه الحكومة بحكومة أخرى نستطيع من خلالها التأثير على صناعة القرار فيها.
0: إذن ما بين طلبات الشطب وكما ذكرنا اتفاق فائض الأصوات، ولكن الملف الأبرز في الحلبة الحزبية السياسية داخليا ما كان هذا الأسبوع في الجبهة مؤتمر استثنائي جدا يمكن نقول لمجلس الجبهة الذي يضم المئات، عقد في شفا عمر بعد أسابيع من النقاشات والمداولات والصراعات وكثير من القضايا التي طبعا طفت على السطح، منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجرد بالونات مليئة بالهواء الساخن، ولكن حسم الأمر واتخذ القرار بتغيير القائمة، ويمكن أن نقول تعليق هذا المصطلح الذي استخدم من قبل الجبهة، ترشيح جعفر فرح واستبداله بدكتور فاتن غطاس. وكان هذا كما ذكرنا في اجتماع صاخب لمجلس الجبهة بعد اجتماع لسكرتارية الحزب في نهاية الأسبوع الماضي، اتخذ قرار والتوصية على دكتور سمير أبو زيد رئيس مجلس الأمون، لكنه تراجع في ظل التطورات التي حصلت بعض الأصوات في هذا السياق حول المشهد في الجبهة كما تابعنا.
3: روضوا انتوا اسمعوا، روضوا من الرفيق جعفر فرح ان يعلق ترشيحه لهذه الدورة البرلمانية، ان يعلق ترشيحه
4: قول الجبهة جبهة قوية تستطيع ان تعالج اصعب القضايا، نتعامل معها باحترام، نخرج إلى الجمهور ونطلب ثقة الجمهور بالجبهة والقائم المشترك. فيش إشي أهم من شعبنا، كرسي الكنيسة بالنسبة لإلي مش أهم من شعبي. أنا بالنسبة لإلي كان في حاجة إنه نحل مشكلة بكرة تسليم القوائم، أنا أخذت مسؤولية، قبلت الاقتراح اللي تقدم من قبل محمد بركي وماشيين لقدام.
5: لماذا الانتظار حتى الدقيقة 90 كمان؟
4: لا أنا يعني كان هناك اقتراحات لإقالتي، الاقتراح اليوم هو تعليق ترشيحي ومعالجة كل القضايا في وقت اللي انت بحاجة كمان تعالج القضايا، في قضايا أثيرت كتير مهمة، في علينا مسؤولية نعالجها، في علينا أنا علي شخصيا مسؤولية أفحص أي قضية اللي بتتعلق فيه.
6: فأنا طلبت إذا جعفر فرح بقدم استقالته، إذا في يعني هناك تصويت وإقالة لا أنا مش بطروح،
0: يعني إذا تم إبعاده بشكل
6: إذا تم طبيعي. إبعاده أنا لا أنا لن أرث واحد بكذا في مجلس جبهة يقرر يفتحوا باب الترشيح في هذيك المرحلة أو في أسماء أخرى تكون.
7: أنا عضو الجبهة، أنا عضو الحزب الشيوعي، وهذا أفتخر. وإلى هذا الجسم الكبير، هذا الجسم الجذور العريقة يطلب مني أن أكون في الكنيسة، فأنا مستعد أن أكون بالكنيسة القدس.
0: إذن هذا ما قاله أيضا أو سمعنا الأصوات من الجبهة، وطبعا ما كان في الأسبوع الماضي وكذلك التطورات في مجلس الجبهة. استمعنا إلى أصوات محمد بركة النائب السابق، جعفر فرح، سمير أبو زيد، فاتن غطاس، وبعد القرار الذي صدر عن مجلس الجبهة. نحن الآن إلى قضية أخرى تأخذنا أيضا إلى الحلبة الحزبية السياسية، ولكن كما ذكرنا موضوع الشطب والتهديد بشطب أحزاب، استمعنا أيضا إلى رد الفعل في المقابل، وهنالك تحرك أيضا داخل الائتلاف وداخل المعارضة. هل هنالك إمكانية لتشكيل حكومة تعتمد كذلك على الأحزاب العربية، خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تعطي صورة أن هنالك تعادل الآن بين المعسكرين، معسكر يمكن أن نقول آيزنكوت ومعسكر نتنياهو حسب استطلاعات الرأي، واللعبة الآن مرتبطة كما يبدو في حزب إسرائيل بيتينو. على سبيل المثال حزب يريد تشكيل حكومة، وهنالك من يطمح أن يكون رئيس حكومة حتى مثل ليبرمان، ولكن كيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر بعد الانتخابات؟ النائب حمد عمار تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
6: بالائتلاف أكثر من 63 عضو كنيست بالائتلاف،
8: 63 عضو كنيست بالائتلاف فقط بين أسين أحزاب صهيونية، ولا بدي يكون كمان دعم من حزب عربي؟
6: أنا عم بقول لك 63 أحزاب صهيونية، وإحنا مش أنا، بالعكس أنا أكثر إنسان بشتغل للوسط العربي، أنا أكثر إنسان دافع بالأربع سنين الأخيرة على الوسط العربي، أنا كنت موجود.
8: ماشي أنا إسا وحيال، إحنا مش بمحل دعاية انتخابية، لا بس أنا عم بسألك أسئلة، في ناس عم تسمع الآن وعم تسأل، إذا وصلت الحكومة وعم بتقولوا لنا يا عرب اطلعوا صوتوا بأعداد كبيرة وهذا مهم، وجابت الأحزاب العربية 14 أو 15، لا لا لا لحظة، خلينا نحكي بالمقابلة الصحفية، وفي قواعد وقوانين. أنا عم بسألك سؤال لأنه الآن قبل ربع ساعة تلت ساعة عملنا مقابلة، معطيات واضحة من الجامعة العبرية معهد أكورد، قاعدة آيزنكوت 60-40 مع حكومة تعتمد على حزب عربي تحديدا الموحدة، أغلب اللي قالوا لا هني من بصوته لإسرائيل بيتينو. أنا عم بسألك أنت عضو كنيسة مرشح بإسرائيل بيتينو، وصلت الأمور لساعة الحسم، لديك ائتلاف على الورق 57-58، أنت بحاجة إلى أصوات عربية.
6: أقول لك إياه بشكل واضح، احنا مع المجتمع العربي، احنا مع الوسط العربي. انا كنت حكوم وزير في الحكومه السابقه، وانا بعرف قد كان صعب الشغل مع الاحزاب العربيه.
8: مش عم تعطيني جواب
6: قد كان دقيقه
8: اتركني من شو كان احنا الان بعد
6: قد كان صعب يكونوا بالائتلاف الاحزاب العربيه بعدها مش حاضره. انا قلتها وبقولها بشكل واضح، بعدها مش حاضرة تكون ائتلاف،
8: ولا القائمة الموحدة مع سيجالو،
6: ولا القائمة الموحدة، أنا كانوا معي الأعضاء اللي كنست
8: بس إيش إحنا.
0: إذن إسرائيل بيتينو وموقفهم حتى الآن يمكن نقول رافض لاعتماد على أحزاب عربية بما في ذلك القائمة الموحدة، رغم كل ما سمعناه في الأسابيع الأخيرة، هذا في الحلبة الحزبية السياسية. إلى واستمعنا إلى النائب حمد عمار، الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع.
9: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
10: محرزي،
9: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
11: إذا بتبعتش
12: أكيد بتربحش.
13: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
15: بمخزن نقاش فن
10: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟

0: لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب14.90 شيكل. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17.90 شيكل. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9.90 شيكل. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9.90 شيكل. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل فقط. الحملة حتى 16.9. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: خذ حبي فصفصها كل اللي بيك بالقشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
5: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف. طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
6: البروف بفش غلك.
7: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
8: محرزي،
7: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: عالشمس دائماً.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى ترتبط بكل الأجواء التي تابعناها، والحديث عن هجرة الأدمغة وتحديدا الأطباء. وللأسف الشديد الأرقام يعني باتت واضحة ومعروفة، يتحدثون عن أكثر من 1400 طبيب من المجتمعين العربي واليهودي الذين قرروا مغادرة البلاد، وهذا وفق معطيات، منهم من غادر لفترة محدودة ومنهم من قرر الهجرة لفترة طويلة بحكم الظروف التي نعيش، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023. إلى التقرير التالي.
1: دراسة جديدة من جامعة تل أبيب تكشف ارتفاعاً مقلقاً في عدد الأطباء الذين يغادرون إسرائيل، فبين عامي 2023 و2025 غادر البلاد ما لا يقل عن 1370 طبيباً، بزيادة تقارب 94% مقارنة بالفترة المماثلة قبل عقد. وبعد احتساب الأطباء الذين غادروا ثم عادوا إلى إسرائيل، خصوصاً بعد انتهاء فترات التخصص، يتبين أن إسرائيل خسرت في المتوسط نحو 255 طبيباً سنوياً، أي 5 أضعاف المعدل السنوي في العقد السابق. واللافت أن الظاهرة لا تقتصر على الأطباء الشباب، فواحد من كل 5 أطباء غادروا خلال السنوات الثلاث الماضية كان في سن 45 أو أكثر، مقارنة بواحد من كل 7 في العقد السابق، ما يعني أن إسرائيل تخسر أيضاً أطباء ذوي خبرة يفترض أن يسهموا في تدريب الجيل الجديد. وتظهر الأرقام معدلات مغادرة مرتفعة بشكل خاص بين أطباء الجراحة وكذلك أطباء الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون، وهي تخصصات تعاني أصلاً من طلب مرتفع. الباحثون يربطون الارتفاع في الهجرة بالتطورات التي بدأت مع الأزمة السياسية

0: والإصلاحات القضائية منذ عام 2023، ثم تفاقمت بعد 7 أكتوبر والحرب. وتأتي هذه المعطيات في وقت يعاني فيه الجهاز الصحي الإسرائيلي أصلاً من نقص في الأطباء، بينما تشير بيانات وزارة المالية إلى أن نحو ربع الأطباء العاملين في إسرائيل تجاوزوا سن التقاعد ويواصلون العمل بسبب النقص. وبحسب الباحثين، فإن القلق الأكبر ليس فقط في حجم الهجرة الحالي، وإنما في استمرار هذا الاتجاه الذي قد يجعل النقص في الأطباء أكثر حدة خلال السنوات المقبلة.
1: أنا بالأصل راني أبو العردات، خلقت بحيفا عسفيا، ربينا بحيفا، تعلمنا بمدارس حيفا.
2: أي مدرسة؟
1: وبعد تعلمت طب في الخارج في رومانيا، وبعدين رجعت لهون زي أي دكتور حابب يرجع على بلده يعمل اللي بده إياه هون ويعمل تخصص. للأسف عملنا امتحان دولي وعملنا استاج، بما يسمى بالستاج، التدريب المهني، وبعدها حاولنا نلاقي تخصص أو بما يسمى.
2: ليه بتحكي بلغة الجماعة حاولنا؟
1: لأننا إحنا كتار يعني.
2: أنت تحكي كمان باسم الأطباء الآخرين، أوكي.
1: يعني إذا بسمحوا لي طبعاً، لأنه أنا كمان عندي كتير أصحاب اللي تعلموا معي واللي شاركنا بعض، عملنا استاج مع بعض تدريب المهني، والتقينا بمحلات معينة زي امتحان الدولي أو غيره. فالمشكلة مش بس إلي وحدي، المشكلة عامة.
2: واشتغلت دكتور، اشتغلت في سلك الصحة في هذه البلاد؟
1: اشتغلت بسلك الصحة بس كتدريب مهني استاج، بما يسمى استاج. بعدها قوبلنا بالرفض بأغلب المحلات، أو بدك تستنى شوي، أو بدك فترة معينة، أو بدك خبرة معينة.
2: يعني
1: خبرة
2: طريق عناء، فيها تعب وإضناء.
1: للأسف الشديد، للأسف الشديد.
3: إذن هجرة الأطباء بشكل عام والأطباء العرب، واستمعنا إلى التقرير بصوت الزميل ابتهال حسن، وكذلك ما قاله دكتور راني عردات، تحدث للزميل زهير بهلول عن تجربته، وهو أحد الأطباء العرب الذين غادروا البلاد خلال العام الأخير. بين هذا وذاك، المراهقة وملاحقة الطلاب العرب تحديدا من قبل المؤسسات والجامعات، وهذا برز في تقرير كذلك نشره مركز عدالة الحقوقي هذا الأسبوع، ووضح كيف تمت ملاحقة الطلاب من خلال المؤسسات الأكاديمية المختلفة، إلى التقرير التالي وما قالته أيضا المحامية لبنى توما من مركز عدالة.
4: 7 أكتوبر عام 2023 تغير واقع الطلاب العرب في الجامعات والكليات الإسرائيلية بشكل ملحوظ. فبحسب تقرير صادر عن المركز الحقوقي عدالة، بدأت إجراءات تأديبية ضد عدد من الطلاب العرب بسبب منشورات نشروها على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي كثير من الحالات جرى تعليق دراستهم أو إبعادهم مؤقتا قبل استكمال التحقيق أو الاستماع إلى روايتهم. يشير التقرير إلى أن الجامعات وسعت في هذه الحالات من صلاحياتها لتشمل منشورات نشرت خارج الحرم الجامعي حتى عندما لم تكن مرتبطة مباشرة بالدراسة. كما شملت الملاحقات منشورات سياسية عن الحرب وغزة ورموزا فلسطينية وأدعية وآيات، إضافة إلى مشاركات وإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى معدو التقرير أن هذا الواقع أدى إلى توسيع مراقبة الطلاب العرب، بحيث لم تعد تقتصر على سلوكهم داخل الحرم الجامعي، بل امتدت إلى هويتهم ومواقفهم السياسية وما ينشرونه في حياتهم الخاصة. وبحسب التقرير، فإن هذه السياسة جعلت الطلاب العرب أكثر عرضة للمساءلة والإجراءات التأديبية والعقوبات داخل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
5: يعني طبعاً بعد تمثيل قانوني أو استشارة قانونية لأكثر من 100 طالب وعدة توجهات وصلت لعدالة بعد 7 أكتوبر، وبعد تقريبا 2.5 سنين من العمل مع الطلاب الفلسطينيين، كان هناك أهمية من قبل عدالة لتقرير يرصد يوثق ولكن أيضا يحلل. وبعد هذا التحليل أو وفق هذا التحليل، سألنا سؤال كيف المؤسسات الأكاديمية وصلت لمرحلة اللي فيها تعاقب.

0: دكتور راني على ذا تحدث للزميل زهير بهلول واستمعنا إلى تقرير الزميلة ابتهال حسن. بين هذا وذاك شهر 8 سجل أيضا رقم قياسي، نتحدث عن شهرين الصيف تحديدا بالنسبة لمغادرة البلاد والرحلات الجوية، وهذا معناه أيضا أن هنالك من يفضل المغادرة البلاد أيضا ليمكن أن نقول لالتقاط الأنفس في ظل الضغط الذي يمارس علينا وبشكل يومي. ونستمع إلى ما قاله في هذا السياق وفي زاويته الاقتصادية الزميل مجد كرم.
1: يعني عم نحكي على أعلى رقم بالتاريخ جاكي بشهر واحد، يعني هذا الرقم انكسر رغم كل الصعوبات اللي كانت، مشاكل التشغيلية بمطار بن غوريون اللي سمعنا عنها وحكينا عنها، غياب جزء كبير من شركات الطيران اللي كانت تشتغل بالبلاد قبل الحرب ووقفت، وبعد ما كان في شهر ذروي قوي جدا قبل كورونا، عم نحكي عشر 8/2019 لما تسجلت 1.24 مليون رحلة خروج. يعني اليوم رغم كل هذا الرقم أعلى بحوالي 170 ألف من أفضل صيف عرفته البلاد.
2: عفوا مجد، عم تحكي على 4 مليون رحلة، يعني رحلة طيارة مش إنه أفراد، يعني كل طيارة فيها
1: 1.5 مليون
2: رحلة
1: سافروا بالضبط. كيف سافروا بالضبط؟ يعني حسب بيانات دائرة الإحصاء بيحكوا إنه 86% من الرحلات، يعني 1.2 مليون كانوا عن طريق الجو، إن كان مطار بن غوريون وإن كان مطار حيفا، مع أنه مطار حيفا نسبته صغيرة جدا. 192 ألف رحلة كانت من المعابر البرية اللي زي ما بنعرفها منروح أغلبها بتروح على مصر عن طريق معبر طابة، اللي عم نحكي على تقريبا 87 ألف على من معبر طابة، والباقي في عندك معابر الأردن وإلى آخره. 11 ألف رحلة كانت عن طريق البحر، يعني بالمجمل 1.4 مليون مغادر بشهر 8 من إسرائيل إلى خارج إسرائيل لأي وجهة إن كانت. من بسل سموتريتش صحيح، يعني من منتصف الليل بين الأحد والاثنين دخل حيز التنفيذ الآن، أسعار كل ما يتعلق بالوقود راح تتعدل. السعر الأقصى للتر بنزين 95 خالي من الرصاص بالخدمة الذاتية مش راح يتجاوز 7.75 شيكل، يعني عم نحكي عن تراجع بنص شيكل عن آخر تحديث.
2: بس متى؟

إذن المعطيات والرقم القياسي حول الرحلات الجوية وكذلك مغادرة البلاد خلال الشهر الماضي شهر أغسطس وشهر الإجازات، ولكن واضح أن هنالك عدد كبير جدا من المواطنين الذين أرادوا المغادرة على الأقل مرحليا، ليس كالأطباء الذين للأسف ذهبوا إلى مسار الهجرة والتضييق على الطلاب العرب في الجامعات. يعني ربطنا بين هذه الملفات بشكل واضح، ويمكن نقول يمكن رابط خيط وفي كل هذه النقاط أو خط مستقيم إن شئتم. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميل هاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع طيب أرجوها لكم، تحياتي وإلى اللقاء.

0: على الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: مرحبا، احذروا ميم، انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
7: اوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لان الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة. فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
9: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مودعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
3: محرزي،
2: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود الشرقية واعتقال مشتبه بهما من سكان الريحة في عملية مشتركة مع حرس الحدود والجيش. وقالت الشرطة أن القوات ضبطت بحوزة المشتبه بهما 34 مسدسا وبندقية.

0: شرقيتين من طراز M16 بعد نصب كمائن في منطقة الحدود الأردنية، ونقل المشتبه بهما إلى الوحدة المركزية في منطقة يهودا والسامرة للتحقيق. أعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 20 مشتبها بالضلوع في سرقة مركبات خلال الأسبوع الماضي، وإحباط سرقة 6 مركبات في أنحاء البلاد في إطار حملة لمكافحة جرائم الممتلكات ومحاولات نقل المركبات المسروقة إلى الضفة الغربية. وقالت الشرطة أن التحقيقات تشمل أيضا مشتبها آخر عثر بحوزته على 10,000 الشواكل يشتبه في أنها عائدات بيع مركبتين مسروقتين، فيما مددت المحكمة توقيفه حتى 14 من الشهر جاري لاستكمال التحقيق. تواصل الشرطة ووحدة الإنقاذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن شاب في العشرينيات من عمره فقد بعد دخوله مياه البحر في شاطئ الطلاب بمدينة حيفا خلال الساعات بعد ظهر أمس الخميس. وتشارك في عمليات البحث قوات من شرطة منطقة الكرمل والشرطة البحرية إلى جانب مروحية تابعة للوحدة الجوية وطواقم إنقاذ إضافية. في ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي أنه نشر قوات ضمن مناورة مفاجئة في الضفة الغربية بهدف اختبار الجاهزية العملياتية وتدرب على سيناريوهات طارئة. وقال الجيش أن الانتشار يأتي في إطار الاستعداد لتعزيز الدفاع خلال فترة الأعياد اليهودية، مؤكدا جاهزية القوات والمقاتلين. أفادت مصادر فلسطينية ليلة الماضية بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت عددا من المنازل المواطنين في حي الشمالي بمدينة تل كرم وفتشتها وأخضعت سكانها للتحقيق بالتزامن مع فرض طوق عسكري وانتشار مكثف للجنود في المنطقة. وتأتي المداهمة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في تل كرم ومخيميها وسط حصار وإجراءات عسكرية متواصلة أسفرت عن تهجير أعداد من السكان وأضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين إلى جانب قواعد أخرى ردا على الهجمات الأمريكية. واعتبر عراقجي أن الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من تحمل تكاليف حروب إسرائيل على حد تعبيره. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وأضاف ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت إلى حد كبير، مؤكدا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز الذي قال إنه يسميه مضيق ترامب. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح أمس الخميس. وقالت مصادر صحفية فجر اليوم إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانا مكثفة شرق مدينة دير البلح فيما تعرض شمال القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. القدس والجليل الأعلى 31 درجة مئوية لهذا النهار، صبرية 35، في الناصر 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

اليوم بدي أحكي عن كلمة صغيرة لكن تأثيرها ممكن يكون كبير جدا، اللي هو صوتك. وقت الانتخابات كثير بنسمع جملة شو راح يغير صوتي، أو كلهن زي بعض، أو أنا مش راح أصوت، خلي غيري يقرر. لكن هون بالضبط لازم نسأل حالنا، إذا أنا ما قررت مين راح يقرر عني؟ الانتخابات يا جماعة مش مجرد ورقة بنحطها بصندوق ونروح. الانتخابات هي اللحظة اللي المواطن فيها بيقدر يقول أنا موجود، إلي راي، إلي حق أشارك في تحديد الطريق. طبعا بالنهاية كل واحد له الحق أنه اللي بده يسوي يعمله، لكن ممكن صوت واحد ما يغير كل الدنيا، لكن كل النتيجة والانتخابية بالنهاية هي مجموعة أصوات لأشخاص، وكل واحد منهم كان ممكن يقول شو راح يفرق صوتي. لما نتنازل عن حقنا بالتصويت إحنا عمليا بنترك الآخرين يختاروا بالنيابة عنا. أنا اليوم مش جاي أقول لإلكو لمين تصوتوا ولا لأي قائمة أو مرشح، بالعكس اختاروا حسب قناعاتكم، اقرأوا، اسألوا، افحصوا البرامج، شوفوا مين أقنعكم، مين بتعتقدوا إنه قادر يمثل مصالح الناس بأمان ومسؤولية. لكن الأهم لا تستهينوا بصوتكم، لأنه بعد الانتخابات لما نحكي عن التعليم والشوارع والأمان والشباب وفرص العمل والخدمات ومستقبل أولادنا، لازم نتذكر أنه المشاركة بتبدأ منا. الديمقراطية مش بس أنه يكون عندك حق تحكي، الديمقراطية كمان أنك تستخدم حقك بالاختيار. يمكن أجمل رسالة نحكيها هذا الصباح، صوتك مش مجرد رقم في صندوق، صوتك موقف، صوتك مسؤولية، صوتك حق، واللي بده يكون شريك بصناعة بكرة لازم يكون حاضر لليوم. صباح الخير لكل إنسان مؤمن إنه صوته إله قيمة، وصباح الخير يا بلدي من هون من إذاعة الشمس، لكم كل الحب والتحيات وصباح الخير.

يا صباح الفل والياسمين، صباحكم خير دائما. صباح الخير لأحلى أسيل كبهة، أتمنى أن تكوني بخير وصحة وعافية. صباح الخير لزميل إيهاب عويس في غرفة الهندسة الإذاعية، مني أنا دوريت زرقاوي، كل الحب لكل زملائي وكل الطاقم، أتمنى أن تكونوا بخير وصباحك خير وسعادة وهنأ.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. اليوم بدنا نسمع أصواتكم الحلوة، الأصوات اللي بتجنن. اليوم بيبي شارك مشاركنا بهالرعاية، قاعة ألعاب راقي وحديث مناسب لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش مميزة ومخبوزات. دخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 للساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية، يعني بتخليك تتمتع بوجبة الفطور الصحية والشهية والمميزة، والدخول للأولاد مجانا على قاعة الألعاب في بيبي شارك. مهم جدا تعرف أن الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 للساعة 12. للحجز والاستفسار 054-835-0840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. حملات بيبي شارك بتخلصش يا جماعة. حملة 25 شيكل ادخلية إلى بيبي شارك من الاثنين إلى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس. بيبي شارك بيتمنى دراسة ناجحة وموفقة، ومهم جدا تعرفوا انه هاي الحملة فقط لشهر سبتمبر ومن الاثنين للخميس. اليوم رح نربحكو 3 كروتة ألعاب كهرباء بقيمة 300 شيكل لكل كارت يا برش. طبعا أجواء والأحلام نختار بلعبة التحديات من 1 لـ20، وفي كل ورا كل رقم متخبي تحدي جديد مع دوريد. كل الحب لكم أينما كنتم، نتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله أيامنا دائما تكون خير وسعادة على الجميع.

0: رح نكون مع هذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مباشرة مكملين معاكم مع بيبي شارك. خليكم معنا، لكم أجمل التحيات.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل
2: محرزي،
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
9: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: محبي أبل جاهزين؟ في

0: بالشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: البروف بفش غلك.
0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
3: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائما.
7: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شوي نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
1: عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا للجميع. بيبي شارك طبعا قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك وجبات إيطالية سلطات فريش ومميزة مخبوزات. دخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 على الساعة 12 على وجبات الفطور الصباحية المميزة والشهية، تمتع بوجبة الفطور الصحية والشهية المميزة، ودخول للأولاد مجانا على قاعة الألعاب في بيبي شارك. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 على الساعة 12. للحجز والاستفسار 054-835-0840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. حملات بيبي شارك بتخلصش، حملة 25 شيكل دخولي إلى بيبي شارك من الاثنين إلى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس. بيبي شارك يتمنى دائما سنة دراسية ناجحة وموفقة. هاي الحملة فقط لشهر سبتمبر من الاثنين إلى الخميس. منذكركم اليوم في عنا ثلاث كروتي ألعاب كهرباء بقيمة 300 شيكل لكل كارت تستناكو. نلعب لعبة التحديات، اختار من 1 ل 20 على 0-64-10-101 ورا كل رقم في تحدي بينه وبين المستمع. إذا قدرت تقوم بالتحدي بتفوت على القرعة وممكن تربح معنا اليوم كارت بقيمة 300 شيكل، بتروح مع أولادك وبتكيفوا بتلعبوا على ألعاب الكهرباء

كاملين مع أغنيات خاصة ومختارة مع سانت ليفانت ومحمد عساف، كمان جابونا أغني كتير حلوة وكان عليها جدل كبير أيضا وانتقاد لمحمد عساف، ولكن بالأخير

إذن بيبي شارك قاعة ألعاب راقية وحديثة ومناسب لجميع الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة، مخبوزات، دخول مجانا لقاعة الألعاب في بيبي شارك من الساعة 9 إلى الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحية المميزة والشهية، تمتع بوجبة الفطور الصحية والشهية، والدخول للأولاد مجانا إلى قاعة الألعاب في بيبي شارك. الدخول مجانا نعم فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 إلى الساعة 12، والاستفسار على 0548-350-8840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. حملات بيبي شارك بتخلصش، حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين إلى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس. بيبي شارك بيتمنى سنة دراسية ناجحة موفقة. هاي الحملة فقط لشهر سبتمبر من الاثنين إلى الخميس. يوم بدنا نربحكم 3 كروتي طبعا مجانا، كل كرت بقيمة 300 شيكل، الدخول إلى قاعة بيبي شارك.

إذن نحن معكم كل الحب لكم أينما كنتم. بقول لك مزاجك المتقلب تتقلب فيه على سريرك مش علينا يعني. أنا خلقي ضيق من أضيق من مضيق هرمز وعيون الصينيين. واحد الله أبو عرب.

0: اليوم في عنا تهنئة حلوة كتير، عيد زواج الغالي رشدي أبو لاشين، أتمنى أن تكون بخير. عيد زواجي 21، أتمنى لك كل الحب. صباح العسل بالقشطة، كيف حكيت لنا؟ بدي أتمنى لك كل الحب أخوي رشدي أبو لاشين، وإن شاء الله أيامك كلها سعادة وبس هدات بال. إذن 0-64-10-101، صباح الخير لمين؟
1: صباحك أستاذ وليد.
0: صباح الفل،
1: كيف حالك يا غالي؟
0: شو أخبارك يا طيب يا محترم؟ بتروح على بيبي شارك ولا بتروحش؟
1: أنا طبعا كنت على بيبي شارك ومع شو دحليك.
0: كيف بيبي شارك والأجواء الموجودة؟ الله يخليك محمد. اليوم في عنا 3 كروتي، ممكن يكون كرت من نصيبك 300 شيكل وإن شاء الله بتربح فيه. بدك تختار رقم من 1 لـ20، نشوف التحديات بينه وبينك.
1: من 1 لـ20 3.
0: رقم 3، تحدي حرف الراء. بدك تحكي جملة من 5 كلمات، كل كلمة فيها حرف الراء. طيب، جملة من 5 كلمات بس كل كلمة مجبور يكون فيها حرف الراء. عمهلك ركز، مثلا أنا بساعدك، مثلا رسمية رسمت، مثلا حمار، فهيك بهاي الطريقة. أوكي، بده يكون كل كلمة فيها حرف الراء معك، جملة مكونة من 5 كلمات. تفضل. 3 2 1.
1: رازي روح.
0: رازي روح. طيب رازي روح، يلا يا محمد،
1: يلا
0: رازي روح. لوين روح؟ رازي روح. بدها الكلمات كلها تكون فيها حرف الراء. رازي روح.
1: رازي روح.

0: رجع
1: ورجع يلا بعد كلمتين رازي روح ورجع عود روح ورجع على كل حال شكرا لك حبيبي محمد يعطيك العافية. رازي روح رجع عود روح ورجع بجنن. صباح الخير لمين؟
2: هلا.
1: ايوه صباح الخير. هلا مين معاي؟
2: كيف حالك عمي دوريت؟
1: كيفك يا عمي؟ حلوه يا عمي حبيتك عمروني. شو اخبارك؟ كيفك؟
2: والله الحمد لله تمام. والله الاحترام واجب.
1: الله يسعد هالروح.
2: اكبر منك اصغر منك
1: الله يسعد
2: هالروح. الواحد يحترم.
1: انت فيش منك. مين معاي؟
2: ايه معك منال من قلنسوه.
1: كيفك يا منال من قلنسوه؟ كيف امورك؟
2: والله الحمد لله تمام
1: الله يسعدك. رحت على باب الشرق ولا بعدك يا منال؟
2: ايه بروح يعني رحنا مره واحده.
1: كيف باب الشرق في عرابي؟
2: ايه حلوه.
1: يلا ان شاء الله بتربح معنا كارت ب 300 شيكل مش عطلات هيك تروحي مع ابنك هيك وتنبسطوا غد
2: ان شاء الله.
1: اختار رقم من 1 ل 20 هات نشوف.
2: ويلا واحد. الله واحد
1: يلا. اسمع تحدي الخمس ثواني. اذكري الثلاث دول بتبدا بحرف الميم خلال خمس ثواني تنعد. ثلاث دول بتبدا بحرف الميم خلال خمس ثواني. 1 2 3 بلشي.
2: مصر.
1: 1
2: يلا ساعدني. مغرب.
1: 2 يلا ثالثي.
2: مريخ.
1: مريخ.
2: مريخ.
1: اوكي للاسف ما قدرتيش مع ان انا كنت بدي اساعدك بس ما عرفتش الثالثه انا كمان.
2: طيب يا اخي اعطيني انت ثاني. انت كان جاي من الصور وانا مروحه من الشغل عايشه
1: حالي. عن جد مروحه لسه من الشغل؟
2: عارف حاجه يا اخي.
1: صحيح. طيب اسمعيني خلص بدي فوتك على القرعه لانه بديش اكون مقصه يعني لكن هات نفكر انه يكب كمان كلمه بتبلش بحرف الميم. يلا جيبي لي دول بحرف الميم غير المغرب وغير موريتانيا. شو رايك؟
2: حلوه موريتانيا.
1: موصال
2: او المالديف.
1: المالديف جزر المالديف. حلو.
2: خلص جزر.
1: خلص يلا ممتاز ممتاز. منال عمالك على الطريق.
2: الله يرضى عليك.
1: يسعد الصباح. صباح الخير لمين؟
3: ألو.
1: صباح الخير.
3: صباح الفل.
1: صباح الفل. مين معاي؟
3: مهران كرم حسن.
1: كمان مرة الاسم؟
3: مهران كرم حسن.
1: مهران كيفك يا مهران؟ شو أخبارك؟
3: حبيبي عيزة حبيبي.
1: رحت على بيبي شارك ولا بعدك يا مهران؟
3: إسا شكلنا نروح اليوم نجرب كيف الوضع.
1: لازم تروحوا عند أخونا هناك طارق شماني.
3: مع أنه أخوتي أخوتي اشتروا شراتين من هناك.
1: أجواء بتجنن. البيبي شارك كتير. لا هنا مش محل حقائب هذا مطعم ومحل ألعاب. أوكي؟
3: انت في هناك اشتروه من بيبي شارك انا بعرف انهم يروحوا عليه.
1: ممكن في العاب طبعا. في محل في محل في هناك العاب بقدر اشتري الالعاب. اوكي يلا بدنا نختار من 1 ل 20.
3: رقم 9. 9
1: رقم 9 هات نشوف. اوكي طلع بدنا نعمل تحدي الاغنية. انا بدي اقول كلمه وانت يعني تذكر اغنية فيها هاي الكلمه. اوكي
3: يلا.
1: ليل.
3: ليل.
1: غناي فيها ليل.
3: ليل يا عين.
1: الله كمل. شو هاي ليل يا عين؟ وين شفتها بنيك؟
3: استنى شوي هاي الغنوية. استنى شوي ليل.
1: ايش ليل؟ ليل. بدي اغني فيها كلمة ليل. يا ليل. يا ليل. يا ليل. تعرفها؟
3: لا تروح يا ليل. قلي يا ليل.
1: مزبوط حلو حبيتك.
3: تعطيها بتعطيك شكلها بتخلق شيك.
1: يلا باي. صباح الخير لمين؟ ألو. صباح الخير. فيش حدا هون. صباح الخير لمين؟
4: ألو. أهلا دوريت. سمير.
1: سمير كيفك سمير؟ شو أخبارك؟
4: والله محسوبة في حبيبي. انت فاضي بتفضي دوريت على الصباح يعني على فرطية هاي. إر
1: طيب.
4: راح راح راح راح راح راح تعرف علكت.
1: لا مو بقال لي رسمية راحت ورجعت وراحت ورجعت.
4: ظلت رايحة جاي رايحة جاي زي ما راحت رجعت.
1: شايف؟ فهو استعمل الأرقام. بكل أحوال بتروح على بيبي شارك سمير بيصير لك تروح ولا بصيرش؟
4: لا ما صارش بس بيبي شارك هو علم معروف.
1: إن شاء الله.
4: عليه معروف بين الناس.
1: إن شاء الله بتروحوا بتنبسطوا كمان غاد.
4: إن شاء الله إن شاء الله.
1: ويلا بدنا تحدي جديد من 1 ل 20.
4: 1 ل 20. 17.
1: رقم 17 هات نشوف.
4: أول الله طول بالك.
1: طيب تحدي العد بدي نعد مع بعض من 20 لواحد بالعكس بأسرع وقت ممكن بدون ولا غلطة. يلا 1 2 3.
4: 2019 طبعا.

0: 15 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اضرب
1: يلا اضرب اضرب اضرب. لا انت شاطر بالابقى, انت بالريفرس منيح.
0: هي ما انت عارف انت اذا بترجعش الزبون زي ما لازم بالرجوع بتروح اليوميه.
1: الله يسعد قلبك سمير ويسعد روحك.
0: اهلا دريد,
1: الله يخليك. باي. صباح الخير لمين؟
2: الو
1: صباح الخير.
2: صباح الخير عمي دريد.
1: صباح الفل,
2: كيف حالك؟
1: انا تمام, انت كيفك؟
2: الحمد لله.
1: مامي بك عفوان.
2: عميد عزام من قرية أبو سنان.
1: أهلا أهلا, شو أخبار أبو سنان, كيف أمورك؟
2: الحمد لله. هي بيجي الجمعة منروح وبيجي السبت منروح, منظل طفشين.
1: إياك شايف المرأة حاط المرأة حداك والولاد وراك والفيزا شغالي ولا الفيزا؟
2: أيوة أيوة هذا هو فيزا شغالي, مرة حداك وراء
1: طقع طقع الفيزا دايرة.
2: والله ينعن ديك.
1: طيب خلص انت صحتك بحد. انت صحتك معاك خلص يا زلمه عادي ولا ايش؟ الحمد لله
2: الصحه زمان.
1: قتلوني قتلوني. ها يلا الله يهدي بالك. قل لي اعطيني, بدنا نوديكم على بيبي شارك على حسابنا هاي المره, 300 شيكل مش عطلات هيك تفوت الولد ويلعب غاد هناك. في في مطعم بجنن عند طارق شماني, روح على عرابي بنصحكم كتير.
2: خلص
1: اوكي يلا اختار رقم من 1 ل 20 بلكي ربحت.
2: 3.
1: رقم 3, هات نشوف رقم 3. شوف بدنا نلعب لعبة الكاريوكي, بتعرفها الكاريوكي ولا كيف؟ هاي كاريوكي انا وياك منغني غناي, يعني طبعا الغناي بتكون موجودة وانت بدك تعرف شو الغناي وتدندنها معي. اوكي المرة بتساعدك مرة حدك. يلا بدك بدك تساعدي جوزك, بدنا نربحكو 300 شيكل مش عطلات صح؟
2: لا مش عطلات
1: مش عطلات. طيب اسمعي, بدنا نسمعكوا الغناي تقولونا شو الغناي وتدندنوها مع بعض. اوكي
2: اوكي
1: يلا حاضر
2: حاضر.
1: اسمع شو الغناي.
2: لاني الليلي عليك بستاني ورود
1: حلو
2: تعز وعظيري فيك.
1: كمل كمل
2: لك من نوري.
1: هاي غنيها لمرتك. ايوه حلو.
2: حط بيديك,
1: حط صوره بديها, حط
2: صوره حط بيديك.
1: اسم
2: مرتي اتوير هذه تيلا الغناء ذكرتها.
1: يلا يلا غنوها مع بعض. فيش سواره
2: انت ذكرتها فتحت عليه ابواب.
1: السوارة حطها بيديك, إن شاء الله بتحط سوارة بيديها ويعطيكوا العافية. جوز زين غشين كتير وبلكي ربحتوا معانا اليوم, يعطيك العافية. سلامتك.

0: بيدي احط سواره بيدي احط. مرحبا لمين؟ الو
1: مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
1: كيف حالك؟
0: يا هلا مرحبا. مين معي؟
1: معك واحد بديش اقول اسمي.
0: يا ساتر الله يستر. طيب
1: لا لا الحمد لله رب العالمين.
0: انك بدك مني مصاري ولا طيب بدنا نروح على بيبي شارك. انت رحت على بيبي شارك ولا بعد؟
1: لا بعدني.
0: على وين انت؟ روح هناك خذ الحفاد خذ الاولاد يا زلمه حاجه تجمع مصاري. روح
1: يوم الحد يوم الحد
0: خذ هين وانبسطوا كمان غاد عند طارق شمالي. لا. اوكي
1: ان شاء الله رب العالمين.
0: يلا اختار رقم من 1 ل 20.
1: نمره 13 يا ارملي.
0: يا رب نمره زي ارملي صحيح. طيب اسمعني.
1: نعم.
0: انا بقول كلمه تحدي اخر حرف. انت بتاخذ بتقول لي كلمه بالحرف الاخير. يعني انا بقول لك كتاب انت بتقول لي باب بالحرف الاخير. انا بقول لك بالون فهمت. انا بالنون بقى. انا بقول لك عبين ما نشوف مين بغلب الثاني. اوكي ممنوع حد يتاخر.
1: يلا
0: يلا بلشنا.
1: بلشنا
0: بلشنا. مقعد.
1: بالون.
0: شو بالون؟ مقعد بالدال بتقول لي دوريد مثلا. بدك تاخذ اخر حرف من مقعد بالون. شو بالون؟ كمان مره من عيد. يلا نبلش.
1: بلش.
0: شباك.
1: باب.
0: يا زلمة شو باب؟ كمان مرة اطلع على الإك. إك شباك. يعني بدك تبلش بالحرف الأخير.
1: بحرف الإك.
0: الإك أوكي.
1: يلا
0: شباك.
1: ديك.
0: شو؟
1: ديك.
0: شو بك؟ يا زلمة اسم كمان مرة.

0: شباك الحرف الأخير إك، يعني مثلا بدك تذكر لي كلمة بتبلش بالكاف، مثلا ممكن تقول لي كاستنا، فهمت؟ راح الخط نسي شو قال لي بك؟ إيش البك هذا؟ مرحبا لمين؟ ألو
1: صباح الخير.
0: صباح النور،
1: كيف الحال؟
0: هلا كيف الحال؟
1: معك سهى من حيث.
0: سهى شو أخبارك يا سهى؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: شباك اعطيني حرف آخر حرف بالكاف.
1: باك.
0: إيش؟
1: باك.
0: شو باك؟
1: الباك
0: يا عمي، ركزوا منيح معاي، بقول لك شباك الكاف بدك تيجي بحرف على الكاف. إيش على الكاف؟
1: كلامكم زي عنا.
0: إيش؟
1: أنتوا بتحكوا بالإك، إحنا بالباك.
0: طيب بلاش شباك، ينعن أبو الشباك، بطلنا شباك. تعرفي شو؟ بالون. يلا عنون.
1: باء.
0: شو باء؟ كمان مرة بالون عنون، يعني بدك تقولي لي حرف عنون، مثلا بتقولي لي مثلا نانسي، فهمتي؟
1: أعطيناك
0: سؤال الطفرنيش. طيب تعرفي شو؟ يلا أول شيء رحتوا على بيبي شارك ولا باكو؟
1: رحنا بيبي شارك.
0: كيف بيبي شارك؟ كيف بيبي شارك؟
1: والله بهبل بجد.
0: نغش؟
1: كثير حلو.
0: يعني حابين تربحوا كمان مرة 300 شيكل من بيبي شارك؟
1: احنا ولا مرة ربحنا، بس بدنا نروح.
0: ذقتوا المطعم اللي غاد الأكل اللي فيه؟
1: بجد الكل بجد. والله للولاد بكيفكم.
0: يلا أوكي، حاضرة؟
1: حاضرة يلا.
0: أوكي، حاليا بدنا تختاري رقم، اختار رقم 21.
1: رقم 8.
0: رقم 8 والرقم 8
1: هذا تاريخ ميلادي.
0: إن شاء الله حظك حلو بيكون رقم 8. أو كاريوكي. كاريوكي كيف أنت ولا كاريوكي؟ قولي لي.
1: بفهملوش.
0: كيف؟
1: بفهملوش.
0: شو بتفهملوش؟ بتغني غناء، من غني غناء مع بعض. أوكي
1: يلا,
0: يلا. اسمعي.
1: قول يا الله.
0: تعرفي يا غناء؟ هاي هاف صحيح.
1: فيروز.
0: فيروز شو بتقول؟
1: أنا
0: عارفة،
1: أنا
0: وأمين،
1: أنا وشادي، أنا وغريش.
0: يلا شو بتقول غناي؟
1: حلو الشتوية.
0: حلو الشتوية؟ حلو الصفية كتير حلوة. ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ركزي. لا لا لا لا. حلوة، سمعتيها ولا لا؟ لا لا يلا نغنيها مع بعض. كان عنا طحون نبع قدامه سحاب مزروعة، جدي كان يطحن للحا

0: عربيات رايحين جايين عطول
1: ولا إشي انت طبعا انت انا اللي بحكي انت وانا انت ولا إشي انا اللي بحكي
0: يا حلو يا عبد.

0: ياي. وشو عم تغني انت؟
1: يا حلو وعلى
0: كملي كملي
1: يا مني. غني على الطرقه.
0: الله سوا الله. بتجنني سوا بتجنني. انت رائعه وانا كثير حبيت صوتك. بشوفك بلبنان ان شاء الله وبنفوت هناك على
1: ان شاء الله.
0: شو اسم الغنايه بس كانت؟
1: عنب المي فيروز.
0: عن واخيرا الحمد لله كان عندنا طحوني عنب المي. شكرا لك يعطيك العافيه غالي. كانك حابه تغنيها تكملي؟
1: لا خلص كفي.
0: باي باي. حلو. مكملين مع بيبي شرق قاعة ألعاب راقي وحديث مناسب لجميع الأجيال. مطعم شيف والأطيب مع وجبات الشيف الشهي، لحوم أسماك وجبات إيطالية، سلطات فريش مميزة، مخبوزات. دخول مجانا لقاتل الألعاب بيبي شرق من الساعة 9 إلى الساعة 12 على وجبة الفطور الصباحي المميزة والشهية. تمتع بوجبة الفطور الصحي والشهية والمميزة والدخول للأولاد مجانا على قاتل الألعاب في بيبي شرق. الدخول مجانا فقط على وجبة الفطور من الساعة 9 إلى الساعة 12. للحجز والاستفسار 054-835-0840. هاي الحملة فقط على وجبة الفطور حتى الساعة 12. حملات بيبي شرق بتخلصش. حملة 25 شيكل ادخلي إلى بيبي شرق من الاثنين للخميس بمناسبة رجوع الأولاد للمدارس. بيبي شرق بتمنى سنة دراسية ناجحة وموفقة. هاي الحملة فقط لشهر سبتمبر ومن الاثنين إلى الخميس. مرحبا لمين؟
2: إذا بدك مطعم وللألعاب

0: الأخبار على بيبي شرق ما في شك.
1: يا سلام عليك يا أبو الركن.
0: يا يعطيك العافية.
1: يا سلام عليك يا أبو الركن. دايما
0: أسمع الطرفة بالنسبة للجملة مع حرف إر. في أستاذ حركي شوي طلب من نقاء الطالب بقرط في حرف الإر.
1: طيب.
0: وقال له اقرأ هاي الفقرة. فشو قرأ الطالب؟ قال له هيك: أمر أمير الأمراء بأن يحفر بئرا في الصحراء ليشرب منه الرائح والرايح والراجع. هاي جملة مع خمس أحرف إر.
1: حبيت عن جد حبيت. شكرا لك باي. مرحبا لمين؟
2: الو.
1: ايوه
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: معك رولا.
1: كم عمر الاسم؟
2: رولا.
1: كيفك يا رولا؟
2: تمام نشكر الله.
1: اهلا برولا. كيف انتو بيبي شارك يا رولا؟
2: راحة يعني سوري بس انا اول مرة بسمع فيه.
1: آه
2: مع اني انا من متابعين ضاد الشمس.
1: خسارة انك مش عم بتروح عليه. محل بجنن للأولاد، فيه مطعم بجنن، وفي يعني الخدمة رهيبة يعني.
2: خلص ان شاء الله ربحنا او ما ربحنا بس لنا زيارة قريبة عليه.
1: كلك زو. مني حضرتك رولا؟
2: من
1: الناصري. رولا اختار رقم من 1 إلى 20.
2: 7.
1: رقم 7. رقم 7. وان شاء الله يا رب يكون حظك حلو. كيف انت والحظوظ معك دائما ماشي الحظ ولا كيف؟
2: لا مش كتير صراحة. بس
1: عبد وأنا بس معك. لا هاي رقم 7 في عنا جملة صعبة بعينك الله بديك تقوليها وراي، وإن شاء الله حظك بكون حلو فيها إن شاء الله. طيب اتكلنا على الله.
2: اتكلنا على الله.
1: بتقول هاي الجملة كتير قلتها على الهوى ودائما بحب أحكيها لإلكو. لحم قولي لحم الحمار حرام ولا حلال؟
2: لحم الحمار حرام ولا حلال؟
1: اه حرام.
2: بتاكلش لحم الحمار
1: يعني؟ لحم الحمار حرام صح؟
2: اه مظبوط.
1: ولحم الحمام؟
2: لحم الحمام
1: حلال صح؟ صحيح؟
2: حلال.
1: يلا اذا لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال، بدك تقوليها 5 مرات وان شاء الله الله يكون بعونك من عدلة ثلاثة وبتبلش بالجملة. واحد.
2: لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال. لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال. لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال. كم مرة
1: اخر واحدة؟
2: لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال.
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: حرام
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء ايش هذا ايش ماشي ايش هذا؟ بالله عليك ما سمعتي قبل مره؟
2: لا صراحه.
1: اسم الله عليكي، اسم الله على الذاكره تبعتك. ايش هذا؟
2: الله يسعدك يا ربي.
1: يلا ان شاء الله بتضل ايامك سعاده وهدات بال
2: ان شاء الله.
1: بتضلك مميزه دوما.
2: شكرا لك.
1: باي باي.
2: نهارك سعيد ومبارك يا ربي. باي.
1: مرحبا لمين؟
3: لوريد يعطيك العافيه غالي يا مغلغل.
1: يا هلا بالغوالي كلها، شو اخبارك؟
3: يا ابن الشغور يا غالي.
1: يا حبيب قلبي.
3: احلى بيبي شارك واحلى مانشي جروب واحلى شعب واحلى عالم
1: يا روحي.
3: الصباح كله لبيبي شارك لوريد تقابل بس بحلو
1: الشعب. حبيبي اختار رقم من 1 إلى 20.
3: 1.
1: رقم 1. هات نشوف رقم 1 شو بقول.
3: ايه؟
1: هات نشوف رقم 1 شو بقول. بقول
3: يلا يا غالي.
1: يا
3: عارفين
1: معك؟ لا. إبراهيم وكيم.
3: والله
1: يا سلام. إذن بدنا نلعب تحدي عواصم العالم، أوكي؟
3: يلا
1: تحدي. يعني أنا بقول
3: أنا مسافر
1: إن شاء الله. أنا بقول 3 دول وأنت لازم تعطيني عواصمها، أوكي؟
3: يلا.
1: الدول هني فرنسا مصر إيطاليا. تفضل اعطينا عواصمهن بسرعة.
3: مصر القاهرة
1: فرنسا
3: لندن.
1: لندن فرنسا بجنن. وإيطاليا
3: روما
1: فرنسا. ركز لندن. متأكد؟
3: لا لا فرنسا.
1: أبو الوكيم عمالك أبو
3: باريس يا غالي أبو غالي نمزح معك نشوفك أنت صح ولا مش صح. أنا اللي صح.
1: حطيتها في ضهري. حطيتها في ضهري. الله يهدي بالك إن شاء الله. قادر
3: عليك يا غالي أبو غالي. ليش شي بس من تسمع صوتك هيك الحلو في
1: الراديو. انبسط بالطريق معي.
3: يلا يعطيك العافية. حط لنا غنية حلوة كده.
1: ميني عيوني.
3: يلا
1: سعد المجرد عدى الكلام.

منال من قلنسوة، مبروك أهل قلنسوة، 300 شيكل كارت دخول إلى بيبي شارك. وليد من أبو سنان، عميد من أبو سنان، مبروك لعميد. وسمير من الناصري، مبروك لسمير من الناصري، 300 شيكل كارت.

0: من هالأغنى الحلوة وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى والساعة الأولى لهذا اللقاء. قلب الجامد يحيى علاء.
1: تركيباتي جديدة دي التركيباتي، ببص لحياتي حبيبي بيبص لحياتي.
0: شكرا جزيلا للزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا من الأعماق إلى زميل بديع كرم الذي يشرف على هذا اللقاء. دقائق مع الإعلانات وأيضا أغنيات، ومن بعدها الزميلة أسيل كبهة في أخبار الشمس. مني أنا دوريس زرقاوي، أعود لأطل عليكم في الساعة القادمة. خليكم معنا كتير في جوائز مسابقات.

0: الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
5: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
8: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
10: على الشمس دائما.
11: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
12: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM.
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أوراكيفا وأسفرت عن إصابة رجل بجروح متوسطة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة سائق دراجة نارية في 37 من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة في مدينة كفر سابا ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر، أصيب سائق دراجة نارية في 25 من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على الشارع رقم 31 قرب البحر الميت ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين. أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تدريب مفاجئ في منطقة الضفة الغربية بهدف رفع الجاهزية والتدرب على سيناريوهات طارئة ضمن الاستعدادات لفترة الأعياد اليهودية. وقال الجيش أن التدريب سيستمر حتى ساعة الظهر وستشهد المنطقة خلاله حركة نشطة لقوات الأمن، مؤكدا أن المناورة مخطط لها مسبقا ولا توجد خشية من وقوع حدث أمني. أعلنت الشرطة عن إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود الشرقية واعتقال مشتبه بهما من سكان أريحة في عملية مشتركة مع حرس الحدود والجيش. وقالت الشرطة أن القوات ضبطت بحوزة المشتبه بهما 34 مسدسا وبندقيتين من طراز M16 بعد نصب قماء في منطقة الحدود الأردنية. أعلنت الشرطة عن اعتقال أكثر من 20 مشتبها بالضلوع في سرقة مركبات خلال الأسبوع الماضي وإحباط سرقة 6 مركبات في أنحاء البلاد في إطار حملة لمكافحة جرائم الممتلكات ومحاولات نقل المركبات المسروقة إلى الضفة الغربية. وقالت الشرطة أن التحقيقات تشمل أيضا مشتبها آخر عثر بحوزته على عشرات آلاف الشواكل يشتبه في أنها عائدات بيع مرتبتين مسروقتين، فيما مددت المحكمة توقيفه حتى 14 من الشهر الجاري لاستكمال التحقيق. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني بحثا سبل استعادة جهود خفض التصعيد وإمكانية العودة إلى المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. وفي السياق، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إيران ودولا خليجية ستعقد اجتماعا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين إلى جانب قواعد أخرى ردا على الهجمات الأمريكية. واعتبر عرقجي أن الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من تحمل تكاليف حروب إسرائيل على حد تعبيره. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وأضاف ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت إلى حد كبير، مؤكدا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز الذي قال إنه يسميه مضيق ترامب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 35، في الناصرة 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا ورفقة الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. حاليا سنلتقي إياكم مع مين؟ مع

يافا جينز. إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبي أو ست جربت هذا الجينز بتشهد له إنك تروحي وتشتري وتجربي، راح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. طبعا الجوائز عبارة عن 5 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل لكل قصيم. تحية إلى زميلة أسيل كبهة، شكرا جزيلا، شكرا للزميل إيهاب عويس يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي.

إذن هذه تحية أيضا لكل محبين في كل مكان تصلنا على التو. تحية جميلة جدا إلى الرائع محمد شمسية. صباح النعنع يا غالي، صباح الورد والسمسم والياسمين والقرفون والرنفل. بدنا تحية للجدة أم محمد أشقر، الله يسعدها الجدة الغالي، سلمولي عليها. وأنا سمعت أنه كل يوم بتقولكوا حطونا دوريدة، إذن ديروا بالكوا عليها لأنها بتحب دوريد وبتحب إذاعة الشمس وإحنا بنحبها كتير. الله يخلينا إياكي يا غالي يا مغلغلي، كيف قال أبو الزرقاوي، لك من نقطة بالمنيات 9 الصباح.

0: حلوه.
1: اذا نحن معكم اعزائي، تحيات خاصه جدا، الكل بده يربح من يافا جينز. مرحبا لمين؟ الو،
2: صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: تحكي ام حسن علي، شو الاخبار؟
1: حسن، شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
2: نحمد الله، نحمد الله على كل شيء.
1: الله يخلينا اياك.
2: برنامج برعايه يافا جينز.
1: يافا بوتيك طبعا، اللي فيه يافا جينز.
2: يافا بوتيك طمره،
1: في طمره. رحت عليه ولا بعدك؟
2: لا والله بعدني.
1: لازم تروح عليه، كل الناس بتروح عليه.
2: ان شاء الله نربح ونروح.
1: ان شاء الله اليوم بدي ربحك بنطلون جينز بجنن كمان، او قصيمه بقيمه 200 شيكل، انت بتختار اللي بدك اياه.
2: ان شاء الله. شكرا لك.
1: يلا بدك تختار تحدي انا وياكي جديد.
2: يلا
1: تفضل. يلا هات نشوف. بدنا نختار رقم من 1 ل 20.
2: 1 ل 20. 2.
1: الرقم 2 صح ولا غلط؟ الشمس أكبر من الأرض، صح ولا غلط؟
2: صح.
1: يا ويل لو قلت غلط. مظبوط اللي بتحكيه، صحيح إنه الشمس أكبر من الأرض. شكرا لإلك عزيزتي.
2: هلا هلا بي.
1: طيب مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
1: يا هلا، مين معاي؟
3: كيف حالك يا رياض؟

0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمني عنك.
1: اخبارك يا مستنان المشهد؟ كل بيرد هذا البلاطين الجديد للحريم ولا بنفع يروح الزلاميه هناك يشتروا له؟ بس حريم
0: بس للحريم، بس جديد راح يفوتوا كمان زلام ان شاء الله.
1: الا اذا يعني انا يعني ما راح اجيب بنطلون ولا شيء.
0: يا خي روح اشتري المره، هو يعني وقفت عليك.
1: شو الدعاية؟ شو الدعاية اللي طالع عليك ذاك حاطط على مسجد روما هناك نص الدوار كرسي وقاعد وحاطط بركي فيني من مي وحاط عليها بطين وانا اللي اسمع كشتي هيك؟ شو الخروف هاي؟ شو تصير مالك؟
0: مش غلط بنتشمس غاد، بنتشمس.
1: بس شو تصير مالك؟ صار فيك شيء دريد اماني؟
0: والله الوضع شوي مش هوين يعني. كمان
1: حبيبي دريد،
0: كمان كم يوم بتشوفوني بشي محل تاني بعين الله.
1: يا حبيبي تحياتي لام رياض، حبيبتي من رياض يا غالي، انا بتساعد على الكل حبيبتي، ما شفتكيش الصبحيات، ادعي لي يما. سلامات حبيبي،
0: الله يسعدك، شكرا لك يا غالي. مرحبا لمين؟
2: صباح
0: الخير. اهلا، هلا، كيفك؟
2: نعم مبارك يا رب.
0: الله يخليني اياك. شو اخبارك انت؟ طمنينا عنك.
2: والله الحمد لله بالسادر ابو
0: غالي. هلا بشرى، هلا.
2: بوجودك
0: شكرا.
2: وجود الاستوديو عندك كله. سلم لي عليك.
0: الله يخلينا اياك وشكرا لك انت دائما.
2: ايه يافا جينز، بوتيك يافا جينز تمره.
0: نعم، اذا بوتيك يافا جينز او بوتيك يافا، طبعا يافا جينز تمره. شكرا لك، يعطيك العافيه. يافا بوتيك. أغنية حسين الجسمي اللزازة.

0: إذن تحياتي خاصة جدا للجميع، منقول صباح الخير لمين؟ ألو؟
1: ألو؟
0: صباح الخير.
1: صباح الورد والياسمين والفل والزندق.
0: أي حلو بجنن، مين معي؟
1: أبو الوليد من الناصر.
0: أبو الوليد شو أخبارك أبو الوليد؟
1: الله يسعدك.
0: الله يخلينا إياك أبو الوليد، أبو الوليد البرنامج مقدم تحت رعاية يافا بوتيك، يافا بوتيك، يافا جينز، أوكي؟
1: عرابي.
0: نعم، إذن طمرة مش عرابي.
1: طبعا.
0: حاضر؟
1: بس بدي أكذب تهنئة لو سمحت.
0: يلا لمين التهنئة؟
1: أحلى تهنئة كبيرة خطوبة بنت خالتي.
0: أوه شو هالخبرية؟
1: مقدمة خاصة.
0: خبرية حلوة كتير، إحنا مبسوطين بالتهنئة وإن شاء الله ربنا يحميك ويخليك وتضلك مميز دايما. مرحبا لمين؟
2: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: وأخبارك يا غالي يا مغرب؟
0: حبيب الشعب.
2: معك سعد مصالحة.
0: شو أهلا أخبارك؟ شو أخبارك يا سعد؟ كيف أمورك؟
2: الحمد لله. شو أخبارك؟
0: حبيبي.
2: يافا جينز.
0: إذا نعم، هذا البرنامج مقدم برعاية يافا بوتيك، طبعا يافا جينز، وإن شاء الله يكون حظك حلو مع بوتيك يافا. واختار رقم من 1 إلى 20.
2: 4.
0: رقم 4. حزر فزر، كيف أنت والحزازير؟
2: ماشي.
0: إشي إله أسنان بس بعضش، يا ساتر.
2: إله
0: إشي
2: اسمه
0: أسنان بمشط. صحيح. المشط له أسنان لكن ما بعض.
2: بعضش. إلا بالزمان لقدام بيعض.
0: إذا بتربيه منيح. باي. صباح الخير لمين؟
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: أبو محمد المتفاعل.
0: أبو محمد شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: حبيبي الله
0: يستعد. الله يخلينا إياك أبو محمد.
1: أبو محمد.
0: نعم، إذن يافا بوتيك، يافا جينز في طمرة، طبعا بيستنوكوا غاد أجمل القصات للجنسات. أوكي
1: أوكي.
0: هذا الأرقام، اعطينا رقم من 1 إلى 20.

0: نتحدى أنا
1: 10
0: رقم 10. أوكي 3 بخمس ثواني هيك اسم اللعبة. أوكي شو يعني 3 بخمس ثواني؟ اللعبة اسمها 3 بخمس ثواني. كيف يعني؟ بدك تذكر لي 3 عواصم عربية خلال 5 ثواني. 1 2 3
1: بغداد عمان القاهرة.
0: ممتاز، كل احترام لك. بغداد عمان القاهرة، نجحت في هذا التحدي ولك منا أطيب الأمنيات. طبعا تدخل إلى القرعة والكثير من الاتصالات على 0-64-10-101. مرحبا، لمين؟ ألو ألو صباح. فيش حدا. طيب بلاش. بنت مين؟ تامر حسني.

0: ناس تاني.
1: إذن هذا البرنامج مقدم برعاية يافا بوتيك. يافا جينز هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا بوتيك تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبي أو ست جربت هذا الجينز بتشهد له إنك تروحي وتشتري وتجربي رح تفهمي عن أي ماركة منحكي. مرحبا لمين؟
2: ألا مرحبا.
1: يا هلا،
2: كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا،
2: بتحكي معك موعد من أم الفحم.
1: أهلين موعد، شو أخبارك؟
2: والله تمام، شو أخبارك أنت؟
1: أهلين موعد، هذا البرنامج مقدم تحت رعاية
2: بوتيك يافا.
1: بوتيك يافا، جيت على بوتيك يافا في طمرة؟
2: لا صراحة ولا مرة.
1: لازم تيجي القصات اللي عنده الجنسات اللي عنده إشي بأخذ العيل، أوكي؟
2: إن شاء الله.
1: نعم، اختار الرقم 1-20.
2: شو رأيك نغني أنا وياك وخلاص؟
1: بتحبي؟
2: يلا
1: يلا، هات نشوف كيف الأغاني معاك.
2: يلا
1: نغني
2: وياك، بدك يا حلال يا مالي بنفع.
1: لا ما شاء الله عليك،
2: بدك كسر كسر برضه بنفع.
1: فيش معاك مزح انت شالي. طيب بدنا نروح على كاريوكي حلو كتير ناس بيحبوها، اسمع معاي ويلا
2: يلا.
1: تعرفيها؟
2: بحاول.
1: ايش هاي؟
2: تعت رغب عليك
1: علامة
2: علامة. أيوة.
1: قلبي عشقها.
2: قلبي عشقها والعيون.
1: يلا هات نشوف، بس تتبلش الغناية بقولك بلش.
2: أتبلش؟
1: لا لا لا بعد، لا من موسيقى موسيقى.
2: يلا كنت ترارم ترارم
1: أيام راغب كانت حلوة كتير في الموسيقى.
2: والله بكير أحلى أغاني أيام،
1: أحلى أغاني في هالأيام. متابع برنامجي دايما؟
2: طبعا.
1: بتحبوا برنامجي بأم الفحم؟
2: من موت على البيت.
1: أوكي. يلا.
2: قلبي عشقها والعيون هديته وأهلا مريضه.
1: امشي مع الموسيقى كمان مرة لحظة.
2: طيب يلا لحن.
1: امشي معي امشي معي.
2: أهلا
1: لحظة.
2: مريضه
1: كل مشتاق. لحظة ركزي.
2: شو؟
1: اسمع.

0: امشي معي طلع لحظة.
1: كل ما اشتاق إليها
0: أيوة.
1: أروح وأسأل عليها
0: هلو.
1: تفارقني عينيها
0: هلو.
1: تفارقني عينيها أرحل وأعرفني اللي شبه
0: تجاوبني
1: عينيها
0: تجاوبني
1: عينيها أرحل يا حبيبي حبيبي
0: أهلي ما يرضون
1: أهلي
0: مش موافقين. شكرا لك بتجنني ومحاول كتير حلوة وبدي أتمنى لك كل الحب. يسعد هالصباح.
1: يلا مع السلامة.
0: مرحبا لمين صباح؟
2: ألو
0: صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يا هلا مين معن؟
2: أبو الوليد. أنا قدمت تهنئة بس ما طلعتش بالبرنامج.
0: متأسف. أنا نلعب لعبة التحدي مزبوط؟
2: نعم.
0: اختار لي رقم من 1 لـ20.
2: 15.
0: رقم 15. طيب آخر مكالمة من التليفون كانت عندك ما تقوليش مين الشخص، بدك تقولي بدك توصف هذا الشخص بثلاث كلمات بدون ما تقول اسمه، وإحنا لازم نعرف مين هذا الشخص. ثلاث كلمات وصف لياته مين الشخص اللي اتصل فيك آخر واحد. يعني
2: القمر والعسل والنرجس.
0: المرأة مرتك.
2: نعم.
0: مين غيرها؟ مين غيرها؟
2: مين غير الشمس الضوي؟
0: الله يخلي لك الشمس بضاوي بيتك كل العمر كله يا رب.
2: الله يسعدك.
0: يسعد قلبك وإن شاء الله تربح معنا.
2: الله يسعدك يا وردي.
0: سلامات. حبيت الوصف. تعلموا.

0: مارلين. مرحبا لمين؟ الو الو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: انا رز احمد.
0: مين؟ شو اسمك؟
1: روز.
0: كمان مرة الاسم؟
1: روز.
0: روز، كيفك روز؟
1: الحمد لله.
0: اهلين روز. بدنا نروح ناخذ الجينسات من وين؟ من بوتيك او يافا بوتيك، صح؟
1: يافا بوتيك.
0: يا عيني، وين هذا يافا بوتيك؟ بتمرة، صحيح؟
1: بسخنين.
0: بتمرة. بتمرة حد مطعم الماس، اوكي؟ وان شاء الله
1: حظك. 10.
0: يلا رقم 10. خمس ثواني بدك تقولي لي روز ثلاث اشياء مستحيل تطلع من البيت بدونها. مستحيل تطلع من البيت بدونها. ايش هن هذول الثلاث اشياء؟
2: مكياج.
0: يلا يا روز.
1: مكياج وملابس ومي.
0: بتحطي حمرة؟ بتحطي حمرة روز؟ بتحطي حمرة؟
1: لا شعرات.
0: يا عيني عليك محلاكي. بتحب إذاعة الشمس؟
2: نعم بحب
1: كثير. إذاعة الشمس كثير بحبها ودائما بحضرها.
0: وأنا بحبك كثير، ودير بالك حالك يا روحي. سلامات. مرحبا لمين؟
3: مرحبا دورين.
0: يا هلا.
3: كيف حالك؟
0: أهلا، مين معي؟
3: رنين الناصر.
0: رنين، شو أخبارك رنين؟
3: هلا
0: رنين.
3: البرنامج برعاية يافا بوتيك. على فكرة الأسبوع اللي فات زرته واشتريت، كثير عن جد حلو.
0: شو رايك بيافا بوتيك؟
3: بالجينكات بجننوا كمان.
0: يعني بنصح الصبايا تروح
3: طبعا تشتري. بنصح وبشدة كمان.
0: نعم اوكي، احنا مبسوطين.
3: هلا
0: يلا حاضرة.
3: نجرب.
0: هذا رقم من 1 لـ20.
3: 15.
0: نعم رقم 15. لسانك حصانك. هاي هي الجملة. قولي لي بسرعة هاي الجملة بدون ما تخربطي. خيط حرير على حيط خليل. ثلاث مرات.
3: كمان مرة.
0: خيط حرير على حيط أم خليل. ثلاث مرات.
3: خيط حرير على على حيط أم خليل.
0: أيوة.
3: خيط حرير على.
0: لحظة عم بتخربطي. كمان مرة.
3: لا. خيط حرير
0: على حيط أم خليل. شوي ثلاث مرات. تفضلي.
3: خيط حرير على حيط أم خليل. خيط حرير على حيط أم خليل. وخيط حرير على حيط أم خليل.
0: على خيط. لا كمان مرة.
3: خيط على حيط أم خليل.
0: كمان مرة.
3: خيط حرير على حيط أم خليل.
0: مظبوط.
3: خيط حرير. على حيط أم خليل.
0: خيط حرير.
3: دريت بعدين ما قدرت.

0: الله يسعد قلبك، يعطيك العافية، باي. مرحبا لمين؟ ألو. مرحبا.
1: أهلاً.
0: مين معاي؟
1: معاك جولي
0: أبو أحمد. جول أبو أحمد، كيفك جول؟
1: جوري.
0: جوري كيفك جوري؟
1: الله يسعدك يا وردة.
0: أنت بتحبيني؟
1: كثير.
0: وأنا بحبك جوري.
2: قد البحر.
1: جوري. قد البحر.
0: منين بدنا نروح تجيب الجنسات؟ من وين؟ من طمرة. شو اسم المحل؟
2: طمرة.
1: من طمرة.
0: شو اسم المحل؟ شو اسم المحل؟
1: بس كيفة.
0: يا عيني ما أشترك. طيب شو بدك تغني لنا اليوم؟ يلا شو بدك تغنينا؟ أمرة يا أمرة.
2: أمرة.
0: يعني فيها أمرة يا أمرة.
1: غني يا وردي يا وردي.
0: يا وردي يا وردي، غني لي يا وردي يا وردي. يلا.
1: يا وردي يا وردي يا وردي في البستان.
0: أيوة.
1: يا مسكن الفراش يا زينة الأصفر. يا وردي يا وردي.
0: يا وردي في البستان.
1: يا لي.
0: يا اسمعي، هاي إلك، هاي لإلك يا حلوي، أنا بحبك. حبيبة قلبي، هاي لإلك يا روحي.

0: يا وردي يا وردي يا وردي بالبستان، يا عيني عليك يا وردي. أوكي، هذا البرنامج مقدم برعاية يافا بوتيك، طبعا من وطبعا من يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية. طبعا الكل بروح وبقصد هذا المحل في طمرة بجانب مطعم الماس. يافا جينز أكثر من رائع، طلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له إنك تروحي وتشتريه وتجربيه، رح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك، خمس قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل للقصيمي. مرحبا، لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: هلا، مين معنا؟
1: بحكي معك أكرم خلي.
0: أكرم، كيفك يا أكرم؟
1: الله يخليك، الحمد لله.
0: حبيبي أكرم، إذا البرنامج مقدم تحت رعاية
1: يافا بوتيك.
0: يافا بوتيك، يافا جينز، نعم ممتاز.
1: منحب الجواسي تحية للعريس.
0: نعم.
1: عدي حسن بكرة عرسه.
0: بكرة، يا عيني عليه، يا عيني.
1: قدم له غنوية إذا بتسمح.
0: يا عيني، شو الغنوية؟
1: إيه، عزوكة.
0: يلا خلص، هاي خليها علينا. وبدأ أتشكرك يا عزيز.
1: حبيب الله،
0: سلامات. مرحبا، لمين؟
2: بكر.
0: ألو.
3: ألو.
0: أوكي، مين معنا؟
3: أنا جوري.
0: جوري، آه أنت حكيتي معي جوري. أوكي، أنا فوتك.
3: بدي أشارك بالبرنامج.
0: طيب جوري، أنا اختاري رقم من 1 to 20.
2: تمام.
3: 1 to 20.
0: يلا. 10. هات نشوف الرقم 10 شو بقول. جوري، بنوصف انت، بنوصف
3: تاني
0: رقم في صف التاني، محلاكي. طيب اسمعيني، بديش صعبها عليكي. طيب اختاري لي 3 كلمات بتبلش بحرف الميم. ام.
3: نصر.
0: 1. يلا غيره.
2: مدريد.
3: بيروت.
0: بيروت. لا، مدريد. ابوك بيساعدك. ممتاز. 3.
2: مصر.
0: كمان.
2: ماليزيا.
0: ماليزيا. يا عيني عليك، شكرا لك عزيزتي، وان شاء الله يكون حظك حلو معي.
3: أحلى تحيات لأبوي.
0: باي.

0: من الأغنيات الحلوة طبعا تحية خاصة جدا لنعيم أبو تايه، يسعد صباحك يا غالية مغلغل من العيلة أم يوسف الغالي ومريم ويوسف وريتال، كل الحب لنعيم أبو تايه. منقول مرحبا لمين؟ صباح
1: رسيل.
0: ألو صباح.
1: صباح الخير.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: رسيل.
0: رسيل كيفك يا رسيل؟ كيفك يا رسيل؟ تمام. أين أنت يا رسيل؟
1: يعني
0: رسيل، البرنامج مقدم تحت رعاية
1: تحت
0: مش عم نسمعك بوضوح رسيل، يا ريت توقفي بمحل تاني اللي نقدر نسمعك بوضوح. صباح الخير لمين؟ لا هون هذا اللي مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو.
0: أيوة مين معي؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: أي دوريت بحكي صابر داود من عرفت
0: صابر الفل. كيفك يا صابر، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله طالع بنزول.
0: لا ليه بالعكس. إن شاء الله بتضلك مشهل مشهل طالعة إن شاء الله. الله يسعد قلبك. بدنا نروح على بوتيك يافا في يافا جينز في طمرة. أوكي
2: بوتيك يافا
0: إلا بتاخذ المراغات في قصات بتجنن ببنطلين بتجنن، وإن شاء الله حظك بكون حلو وتربح معنا اليوم كمان.
2: روح وتهكل شمس.
0: يلا قول يا رب. اختار رقم من 1 to 20.
2: 7.
0: رقم 7. أوكي. الرقم 7 بيقول كالتالي: مين الزعيم بالبيت؟ جاوب بسرعة، أنت ولا شريك حياتك والتردد محسوب عليك. تفضل.
2: والله يعني اليوم الجمعة وبكذبش. الاسم مشترك.
0: ممتاز. زي أنا ومرتي، أنا بالأمور الكبيرة يعني مثلا مشاكل روسيا وإيران وأمريكا أنا بحلها، هي الشغلات البسيطة يعني اللي
2: يعني كل واحد له حصة.
0: شغل إيران وروسيا قلت لها خليه علي أنا بحلل لك الأشياء. الله يسعد قلبك، يسعد الصباح.
2: اسمع اسمع انت نازل بالناس ده، بدي اقول لك كلمه اذا بتقولها انت ربحان معي.
0: يلا قول يا رب.
2: قول افسنا استنبقتموها.
0: يا زلمه واحد الله، استنى شوي عم اهلك علي. ايش كمان؟ شو ايش
2: افسنا استنبقتموها؟
0: افسنا سبقن يا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. كمان مره عيد.
2: افسنا استنبقتموها.
0: افسنا استن، هو عن جد اول مره بسمعها، حلو بس حبيت. افسنا استن، أفسنستن إيش؟
2: إيش ببعث لك إياه على الواتساب.
0: ببعث لي. باي شكرا. الكل رايحين على طمرة غاد، أجواء بتجنن، والبرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه تدمن على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له إنك تروح وتشتريه وتجربي، راح تفهمي عن أي ماركة بنحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. 5 قصائم شرائية بقيمة 500 شيكل، بقيمة 200 شيكل لكل قصيمة، مش غلط.

0: اوكي يسعد الصباح من دوريز القهوي. صح صحوا يا جماعه فنجان قهوه بدون سكر. رجعنا كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس. فول فوليوم فول طاقات فول حب. صباح الخير يا بلدي. راح نروح لهذا الفاصل الاعلاني ونكمل معكم مع كل الحب.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي.
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين مش بس حاجزين.
5: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل. جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل. وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
6: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
7: مرحبا احزروا مين؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة. الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
8: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
9: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
2: محرزي.
1: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: الشمس دائما.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

Suavemente. في عنا تهنئة حلوة شوي، رح نعرف لمين هي التهنئة، وإن شاء الله بكون حظكم دايما حلو مع التهنئة.

0: بعد 12 سنة من الانتظار اليوم الفرحة إلها طعم ثاني. ألف ألف مبروك من القلب للأخ الغالي مراد ماهر عواودي بمناسبة قدوم المولود الغالي بعد انتظار دام 12 سنة. نعم 12 سنة من الدعاء والأمل، واليوم رب العالمين أكرمكم بأجمل عطية وأغلى هدية. نعم نقول أجمل عطية وأغلى هدية يا رب يكون قدومه فاتحة خير وفرحة وبركة على البيت كله، يجعل الله من هذا البيت طبعا السعادة الغامرة، ويجعله الله من أبناء السعادة والصحة والهنا، ويقر به عيون والديه وتشوفوه شاب تفتخروا فيه وترفعوا فيه الراس. 12 سنة انتظرت هذه اللحظة، واليوم نقولها بأعلى صوت، إجا الغالي، إجا اللي نور البيت وملأ القلب فرحة. ألف مبارك يا مراد ماهر عوادي، والحمد لله على السلامة اللي أكرمكم وجبر خاطركم بهالفرحة الكبيرة. تهنئة خاصة جدا مليانة محبة وفرح مقدمة من الغالية أم مبارك صديقة الإذاعة. يتربى بعزكم ودلالكم، ومن فرحة لفرحة أكبر يا رب. والفرحة جمعتنا طبعا، مثل هيك فرحة أكيد بتجمع الكل، وبالذات لما بيجي المولود بعد 12 عام. والحمد لله لا تقنطوا من رحمة الله. Somebody called me on the phone. They said, hey. إذن كما ذكرتم هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلات غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة. شكرا الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. كل صبي أو ست جربت هذا الجينز تشهد له، وإنك تروح وتشتري وتجربيه رح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. 5 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل لكل قصيمة. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بدأ سريع
0: أكيد. مين معي؟
1: رس أبو ليل.
0: كمان مرة
1: رس.
0: مش عم بسمعك منيح.
1: رسيل أبو ليل.
0: كمان مرة.
1: رسيل أبو ليل.
0: رسيل أبو ليل. كمان شوية. نعم. رسيل بتطفر علي وبيبلش يصيح على صوتها، وربك بعدها مش طفراني علي. نعم.
1: لا بحاول سألك.
0: أوكي. هذا البرنامج تحت رعاية.
1: برعاية يا صبوتيك.
0: نعم. يلا هات نشوف، في عنا تحديات جديدة وحاضر للتحدي.
1: أكيد حاضر. يلا.
0: من 1 لـ20. اتفضلي اختاري لي رقم.
1: 5.
0: رقم 5. زنقة الخمس ثواني سمعتي فيها؟ اوكي. هاي الزنقة اللي بدك تفوتي فيها حاليا، معاكي تذكري 4 اشياء لونها احمر خلال 5 ثواني. 1 2 3 اتفضلي.
1: تفاحة، توتة،
0: سماح حمراء،
1: وشوكولاتة
0: مقسومة بالأحمر. شوكولاتة مقسومة بشو؟
1: شوكولاتة حمراء.
0: حمراء؟ في شوكولاتة حمراء يا جماعة؟
1: في شوكولاتة حمراء.
0: أوكي خلص. شكرا لإلك وإن شاء الله بتفوت على القراءة. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: هلا.
0: مين معي؟
2: نيفين.
0: نيفين هلا. كيفك نيفين؟
2: الحمد لله.
0: هلا نيفين. نيفين البرنامج مقدم تحت رعاية
2: كفر
0: منك. نعم يافا جينز. أوكي
2: طيب.
0: أوكي حاضرة؟
2: حاضرة.
0: يا رب قولي يا رب معي.
2: يا رب.
0: اختار رقم من 1 لـ20.
2: 7.
0: يلا. رقم 7. بدنا الحسبة الملغومة. أوكي يعني 10 2 × 10 + 10 قد بيطلع بسرعة بس.
2: 2 × 10 + 10
0: سرعة.
2: 30.
0: صحيح. قديش عمرك؟
2: 8 سنين.
0: كل احترام ليك. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: كيف الحال؟
0: مين؟
3: بدي أشارك.
0: بدك تشاركي؟ مين معي؟
3: معك
0: سوها. البرنامج تحت رعاية
3: يافا. بوتيك يافا الخمرة.
0: يا عين عليك. رحت على بوتيك يافا ولا بعدك؟
3: لا بعد.
0: اليوم بدنا نربحكم 5 أشياء من بوتيك

0: كيفها يعني قصائم 200 شيكل يعني بتقدر تروحي تحملي جينز وتروحي. أوكي
1: إن شاء الله.
0: أوكي اختار الرقم
1: 9.
0: رقم 9. شوفي كمليها من عندك هيك اللعبة. لو صحيتي بكرة بكرة بكرة ولقيتي بحسابك 1,000,000 شيكل شو أول إشي بتعملي؟
1: بتزوج.
0: قولي وغيري.
1: والله
0: لحقتك وجوزي. طب يعني كيف بدك تتجوزي سوا؟ يعني انت بده حدا يطلبك، كيف يعني هيك؟ مش فاهم عليك.
1: انا كان زنوت مالك اليوم ما صارت تحكي.
0: طيب يا سوا الله يوفقك بكل احوال ان شاء الله. حلو منك هيك.
1: انا بعيش ملكه.
0: ملكه بتعيشي ملكه. اوكي انت بتديري بالك اخوك دريد همشي
1: بمسكش.
0: ديري بالك. ها
1: والله ما بعرفك
0: عايزها. بدي سلامتك يا غالي، يعطيك العافية. سلامات. باي. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
2: معك ألا عزابة منين؟ أخبارك؟
0: شو أخبارك منين؟ كيف أمورك؟
2: الحمد لله تمام.
0: نعم رحتوا عيافة جينز ولا بعدكم؟
2: بعد
0: الصلاة. لازم تروحي، يعني كل الدنيا بتحكي عنه، كل الدنيا بتحكي عن بوتيك يافا في يافا في طمرة. أوكي فروحي وشوفي الجنسات اللي غاد رح تنجني. أوكي
2: ولا يهمك.
0: اختاري من 1 لـ20.
2: 4.
0: يلا اعتراف على السريع، بدك تعترفي مزبوط. أوكي
2: يلا.
0: شو أكتر كذبة صغيرة بتقوليها جاي على الطريق ولا بعد 5 دقائق بصل؟
2: لا الطريق.
0: صراحة لما بتكوني على الطريق بتقولي على الطريق، بتكوني انت على الطريق صراحة.
2: لا أكيد لا.
0: هاي وين لما تكوني راح عند أهلك ولا راح عند دار عمك صراحة تزعليش؟
2: لا صراحة مع صحباتي بعملها.
0: طب شو بتكوني تعملي؟ طب ليه بتقولي على الطريق مثلا؟ ليه بتقوليش إنه أنا مثلا بعدني بالبيت مثلا؟ شو القصة؟
2: خلص زي كأنها إشي زباري هذا الجواب.
0: على الطريق على الطريق دبروا حالكم. الله يهدي بالك إن شاء الله حظك يكون حلو. أوكي حاليا أغنية كتير حلوة لعمرو دياب، بحبه بحبه يا عالم بحبه.

إذا مين اللي ربح معنا؟ هات نشوف. موعد من أم الفحم، رنين من الناصري، أكرم من يافت الناصري، صابر من عرابي، ونيفين من الحلف. ألف ألف ألف طبعا مبروك، وحظنا أوفر للي ما ربح. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا لبدي كرام أشرف على هذا اللقاء. أسيل كبهة ستقرأ عليكم نشرة أخبار الحادي عشر. مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب، رجعين مع الساعة الثالثة، خليكم معنا. بذكركم طبعا، وهذه تحية من القلب إلى القلب إلى وفاء عنبتاوي. وفاء، أول إشي بمناسبة عيد ميلادك اللي صادف مبارح، وعيد ميلاد زوجك أيضا اللي صادف قبل 10 أيام، يعني يتزامن أعياد ميلادكما في هذه الفترة. وفاء بتقول لزوجها الله يخلي لي إياك يا تاج الراس، وبنتمنى تتمنى لك الصحة والعافية، وإنك تدوم لإلها دائما السند والمحب والرفيق والشريك. كل الحب لإلك وفاء عنبتاوي. مني أنا دوري الزرقاوي، أتمنى أن تكون

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
2: يلا
1: إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس، اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
1: شكرا.
2: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
1: حلو.
2: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
1: يعني سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا، اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل واحد ولا كيف؟
2: اول اشي هذا الجهاز كل واحد زي ما قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية فريدة زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منهم حتى من الناصري.
1: حلو.
2: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريدية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
1: مزبوط،
2: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
1: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
2: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
1: حلو كتير.
2: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين،
1: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
2: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
1: يعانوا منه
2: الفيبروميالجيا، خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا، هذا الإش عم بنتشر عند الوسط العربي.
1: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه؟ مين بيساعد
2: طلع اليوم؟ أول إشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
1: حلو.
2: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
1: محل
2: 2500
1: شكل. كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس، مزبوط؟
2: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
1: حلو.
2: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
1: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في
2: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
1: حلو.
2: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
1: إذن في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة، وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي، صحيح؟
2: صحيح.
1: ويعني

0: هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دائما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قد في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام.
1: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير حياتي دريد.
0: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
1: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
0: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
5: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلدين ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
6: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
7: محرزي،
6: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربح.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: خد حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بانسحاب القوات من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وتموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف، وقال الجيش أن القوات ستواصل سيطرة ناريا على المرتفعات وستواجه أي محاولة من حزب الله للعودة إليها. وفي وقت سابق أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمر خلال الليلة الماضية بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني بحثا سبل استعادة جهود خفض التصعيد وإمكانية العودة إلى المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. وفي السياق، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إيران ودولا خليجية ستعقد اجتماعا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. قال موقع أكسوس إن الرئيس ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن على خلفية تصاعد الصراع وهجمات الجماعة على السعودية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن بن سلمان اتصل بترامب مرتين أمس الخميس لحثه على تنفيذ الضربات، فيما أكد مسؤولون أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا للتدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين. أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تدريب مفاجئ في منطقة الضفة الغربية بهدف رفع الجاهزية والتدرب على سيناريوهات طارئة ضمن الاستعدادات لفترة الأعياد اليهودية. وقال الجيش

0: التدريب سيستمر حتى ساعات الظهر، وستشهد المنطقة خلاله حركة نشطة لقوات الأمن، مؤكدا أن المناورة مخطط لها مسبقا ولا توجد خشية من وقوع حادث أمني. في ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس محمد اليازوري في غارة على خان يونس الليلة الماضية. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة في غارة من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. محليا، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة اطلاق نار وقعت في مدينة أورعكيفا وأسفرت عن إصابة رجل بجروح متوسطة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن إصابة سائق دراجة نارية في 37 من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة في مدينة كفر سابا ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر، أصيب سائق دراجة نارية في 25 من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على الشارع رقم 31 قرب البحر الميت ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. في القدس والجليل الأعلى 31، طبرية 35، في الناصر 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 29 درجة مئوية لهذا النهار، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا إليكم والعود أحمد. شكرا أسيل كبهة في غرفة الكنترول أسيلة في غرفة الأخبار. طبعا أسيل لك من أطيب النيات. يرافقني الآن في غرفة الهندسة الإذاعية الرائع إيهاب عويس. لك من أطيب النيات إيهاب. ممكن إيهاب في أي لحظة أقدم أخبار، فيش مشكلة عنده أصلا. هات أقدم لك هيك شط أخبار إيهاب. عمار من هذا النوع. أوكي، كل الحب لبديع كرم يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي كل التحيات، والآن سنذهب إلى مدرسة هاموفيل.

إذن نحن معكم أعزائي، تحيات خاصة جدا للجميع. البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس، اسمعوا منيح. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكترون بس 1900.

199 شيكل، رخصة سيمتريلا 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا فيها موفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل وغيره وغيرها. مدرستها موفيل الرائدة الأولى في تعليم السياقة والتئوريا، مدرستها موفيل بفروعها شفا عامر خدصوتها من فرات، بير المكسور ومدعين القدس. اتصل الآن على نجمي 6026، مدرستها موفيل مدرسة كل الرخص. هذه الجملة اليوم في عنا 3 جوائز، درسين سواقة عملية مجانا لكل حدا بسجل عن طريق الراديو، وكل واحد بيبدأ يتعلم عنا سواقة تئوريا مجانا على حساب الكلية.

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. لعبة التحديات من 21 من إيش الأجواء الحلوة، بسمع الشمس وأغاني خاصة ومختارة. أولى أغنيات هذا اللقاء جميلة جميلة جميلة، وأنت جميلة جميلة جميلة. 064-10-101

0: إذا مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بتربح.
0: حبيتها منك هاي. إن شاء الله بتربح وأحلى ربحة كمان. أوكي؟
1: أوكي.
0: مين معي؟
1: بلال من النص.
0: بلال شو أخبارك يا بلال؟
1: حبيب الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا بلال. طبعا بدك تختار رقم من 1 to 20 وخلي الباقي لنا.
1: 11.
0: يلا هات نشوف. 11 بقول. أسامة مشارقة قرابة.

0: يلا عم بختار لك إشي حلو.
1: يلا حبيبي تهون علينا.
0: يلا يا قول يا رب انت بس.
1: يا رب دايما.
0: طيب بدك تقلبها بسرعة. طيب كلمة مستشفى بس بالعكس. اقلب لي كلمة مستشفى يعني الحرف الأخير يبلش بالأول. تفضل
1: مستشفى.
0: أمالك إيه ويني
1: مستشفى.
0: كمان مرة مستشفى. إيش آخر حرف المستشفى؟ الإح. وكانوا إح مستشفى
1: الإح.
0: لا المستشفى لا تنتهي بالإه تنتهي بالألف المقصورة ألف. طيب
1: أعطينا إيش تاني بالله عليك.
0: طيب بالله عليك خلص.
1: طيب
0: خلص طلع ركز. حساب خاطف حساب هوين 6 زائد 3 ناقص 7 زائد 8. ركز منيح وتخفش
1: من هاي.
0: يا زلمة 6 زائد 3 عيد وراي. 6 زائد 3 قديش؟
1: 6 زائد 3 9.
0: ممتاز. ناقص 7
1: ناقص 7 2
0: زائد 8
1: زائد 8 11.
0: 2 زائد 8
1: 2 زائد 8
0: 9
1: 10 طبعا.
0: ممتاز خلص هذا هو. كيف أنا معك؟
1: الله يسعدك. الله يعطيك
0: الله يسعدك دارك. إن شاء الله بتربح معنا اليوم.
1: الله يكبرك يضلك نجم منور إذاعة الشام
0: حبيب قلبي. باي. 0-64-10-101 لعبة التحديات مع مدرسة هاموبيل. أسامة مشارقة تحية لأبو الأمير مشارقة. كل الحب لكل الطاقم هناك. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري تيوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح. درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس. رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل. رخصة سيم تريلا بس 5999 شيكل. رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز. رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل. وغيره وغيرها. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عامر خدسوتها مفرات سبير المكسور ومذيعين القدس. اتصلوا الآن على نجمي 6026. مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص. اليوم عندنا ثلاث جوائز. الجوائز عبارة عن دروس سواقة مجانا لكل حدا بسجل عن طريق راديو الشمس. وأيضا كل واحد بيبدأ يتعلم عندنا سواقة التئوريا مجانا على حساب الكلية. مرحبا لمين؟
2: هلا والله يعطيك العافية.
0: يا هلا
2: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: مع مين بحكي عفوان؟
2: سميرة نعيم من أبو
0: سناب. سميرة شو أخبارك سميرة؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: الله يسعدك يا سميرة. سميرة البرنامج مقدم لكم برعاية
2: راح
0: اسطلعت
2: على الطياره
0: وديت. اوكي سميره مدرسه هاموفيل. اوكي
2: خلص البرنامج برعايه مدرسه هاموفيل.
0: اوكي يلا حاضره
2: ان شاء الله.
0: من 1 ل 20 اختاري الرقم.
2: 8.
0: يلا كلمه على الطاير. اسمعيني منيح. بدي انقي لك حرف وتعطيني بعشر ثواني اسم شخص واسم بلد وحيوان وجماد. أوكي؟
2: أنا كنا نلعبها زمان.
0: أيوة شخص حيوان جماد وبلد. أوكي؟
2: يلا
0: حرف السين. إس. يلا اسم شخص بسرعة.
2: سميرة.
0: سميرة بلد
2: سنغافورة.
0: سنغافورة حيوان

0: يلا سلم سلم
1: سلم سلم.
0: الله يسعد الروح. ان شاء الله بتضلك مبسوطه على طول يا رب.
1: ان شاء الله
0: سلمي.

0: بحياتك ما تتمسخرش على قرارات مرتك لأنك أنت واحد من هاي القرارات. انتبه وركز منيح. صحيح صحيح صحيح. مرحبا لمين؟
1: ماشي.
0: يا هلا
1: حبيبي أبو محمود من الناصر.
0: أبو محمود شو أخبارك؟
1: والله تمام. شو أخبار حضرتك؟
0: الله يخلينا إياك أبو محمود. أبو محمود البرنامج تحت رعاية
1: مدرسة موبيل.
0: نعم مدرسة هاموفيل، وإن شاء الله طبعاً تربح معنا من مدرسة هاموفيل. بينفع؟
1: إن شاء الله إن شاء الله رب. بينفع إن شاء الله
0: يا رب. اختار رقم من 1 لـ20.
1: نروح على 9.
0: رقم 9. أوكي رقم 9. بدي أعطيك صوت حيوان وتقول لي شو هذا الصوت. أوكي.
1: لا لا
0: بس بدك يعني تركز.
1: يلا.
0: طيب تخافش انت بس تسمع صوته تصير بدك او عمهلك شوي شوي اسمع.
1: يلا
0: لحظة سمعت ولا لا؟
1: طبعا طبعا ملك الغاب. ملك الغاب.
0: لا لا لا لا تخيل هذا يطلعنا بالليل انا وياك.
1: نمر يعني نمر.
0: هذا نمر نمر. اتخيل رايحين رايحين رايحين مشوار ونسمع هذا الصوت. الله يهدي بالك حبيبي. الله يهدي بالك. شكرا لك يعطيك العافية. باي. اذا انا صوت النمر. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون؟ اوكي

0: العين صابوني. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك عم دريد؟
0: حبيب قلبي. مين؟
1: محمد مجد كروم.
0: محمد كيفك يا محمد؟
1: هلا هلا عم دريد.
0: هلا محمد، تفضل يا محمد.
1: اول شيء بدي اعيد على بنتي،
0: الله يخلي لك اياها.
1: نعم وبدي نشترك معك عم دريد.
0: الله يسعد قلبك ان شاء الله، وان شاء الله تكون مبسوط دايما، وسلام للبنت الغالية، الله يخلي لك اياها كمان.
1: انا دائما مبسوط معك عم دريد
0: حبيبي. يلا اختار رقم من 21.
1: 6.
0: رقم 6. تعال نشوف. اوكي، بدنا نشوف مين اسرع، انت ولا المستمع، يعني انا ولا اياك. اول واحد يذكر خمس دول

0: العربية بيفوز. أول خمس دول عربية بينه وبينك بشغل التايمر، أنا بدي أقول خمس دول عربية بسرعة وأنت بدي أشوف مين بيفوز قبل. أوكي؟
1: يلا.
0: واحد، اثنين، ثلاثة. مصر،
1: المغرب،
0: المغرب،
1: العراق،
0: العراق،
1: سوريا.
0: أوه أوه، ابن البلد غلبني، ابن البلد، ابن البلد غلبني، ابن البلد. الله يسعد قلبك. مين؟
1: محمد أخو علاء.
0: آه محمد حبيب قلبي يا محمد، سلم على علاء كثير.
1: نمت نمت.
0: مرحبا لمين؟ ألو. أوكي ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
2: معكم مروة ياسين.
0: كمان مرة شو الاسم؟
2: مروة ياسين.
0: مروة من عراب، من عرابة. كيفك مروة؟
2: تمام، ماشي الحال.
0: الأمور منيحة؟
2: الأمور بتجنن
0: إن شاء الله، بتضلها تجنن. يلا يا مروة، أول شيء البرنامج تحت رعاية
2: هاموفيل.
0: يا هاموفيل، مدرسة هاموفيل، صحيح. والله يا مروة إنك مزبوط بتحكي،
2: والله مركزة شوي.
0: والله يعني مركزة بالبرنامج كل وقت بتتابعينا؟
2: نضحك كثير.
0: ما الواحد بطل في عنده شو بهالدنيا، شو بده يعمل
2: يعني.
0: قلت مساء الخير لإيهاب، الله يسامحك. بس
2: هو أنا مساء الخير، أقول صباح الخير. في ناس مركزة، ناس مش مركزة،
0: شايفة؟ طيب يلا هات نشوف رقم.
2: يلا رقم من واحد ل
0: لعشرين.
2: 17.
0: يا رب. أوه كاريوكي.
2: باب كاريوكي.
0: كاريوكي بدنا نغني أنا وياكي.
2: يلا يلا
0: قولي لي
2: كيف انت. انا بصفي وسخيه.
0: كمان
2: بس مش غناء، بس يلا.
0: او ماي جاد، يلا هات نشوف شو بحكي هذا الصوت، وان شاء الله حظك بيكون حلو معنا. هاي لمين الغنايه بتعرفيا؟
2: يلا.
0: را را را رم را را را
2: عبد الوهاب. لا
0: مالك
2: ثواني.
0: ام كلثوم. ركز منيح.
2: لا مش بس
0: عبد الحليم حافظ. جانا الهوى تقول ام كلثوم. طيب اسمع، اسم بدك تغنيها صح. طيب اوكي
2: يلا
0: يلا اضحكي اضحكي اضحكي. قال قال ام كلثوم. لا لا لا لا لا لا لا لا ترى لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طبعا هي كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، العندليب الأسمر جانا الهوى. حامل الميكروفون، بس أقول لك بلشي. جانا الهوى جانا ورمانا. مين عم بغني؟ بطل تتغني، نزلت. جانل عادي. هويني، والله هويني، الله يسامحك. ارجعينا. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون. طيب احنا طبعا للأسف نزلت المغني، كانت حابة تغني. راح نروح لفاصل إعلاني ونكمل، خليكم معنا.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
4: محرزي.
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
4: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل.

0: يلمع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
4: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الشمس دائما.
8: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
10: كل تحياتي لكم أينما كنتم، وهذه تحية أيضا ليوسيكار هناك بمناسبة الأعياد. از عمرين كخا ايران يكار لكرات عرف روش هشنا انا רוצה לאחל לך ולכל המשפחה שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, עושר, הצלחה, שפע וברנסה טובה, שנה של התחלות חדשות, בשורות טובות, הרבה רגעים יפים. שתמשיך ערן ויוסי גם להצליח להוביל את יוסי קר קדימה עם אותה אנרגיה, מקצועיות, לב גדול. שנה טובה ומבורכת לך, לכל המשפחה, לכל הצוות. יוסי קר, ממש, מה נגיד לך? אתה מקסים יוסי.

مرحبا لمين؟ ألو؟ فش حدا هون؟ مكملين. إذن نذكركم هذا البرنامج برعاية مدرسة هاموفيل الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري التئوريا، والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، درس خصوصي جير أو أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيمتريلا 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيره وغيره. مدرسة هاموفيل الرائدة الأولى في تعليم السياقة والتئوريا. تحية خاصة جدا لكل الموجودين غاد وكل الطاقم، نتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أجمل التحيات.

عنيد جدا، صوت ضحك فضيحة، ذوقه صعب ونادر، عايش بقلب طفل، عنده كبرياء عالي جدا، يعتبر صديق وفي وكتوم، جبل من قوة التحمل، بيعرفش يتعايش يتأقلم مع أي وضع، شبعان وعينه ملياني، لذلك طبعا ما بتفرق معاه طبعا، وياه الحاسة السادسة قوي، ودو طبعا وما في عنده حظ للأسف. تحيه لمواصفات برج العقرب. رايحين لننوس مع أغنية نانسي عجرم، ومكملين معاكم كل الحب لكم أينما كنتم من ذات الشمس.

عادي لو هيست. إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، ومكملين معاكم دائما مع كل الحب والسعادة وذات البال. أذكركم هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري التئوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. اسمعوا منيح، شوفي يا جماعة هون. أوكي خليكم معنا. روبي استني شوي علي. الآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس. درس خصوصي جير أوتومات بس 99 شيكل للدرس. رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل. رخصة سيمتريلا 5999 شيكل. رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز. رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل، وغيره وغيره. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياق والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروع شفا عامر خد صوتها مفرات سبير المكسور.

ومدعين القدس اتصل الآن على نجم 6026. أوكي واتساب تصلوا على 0460-10-101 العبوا لعبة التحديات من 21 واربحوا معنا جائز من الجوائز.

0: مرحبا لمين؟
1: مرحبا، معك رولا من زامر.
0: رولا كيفك يا رولا؟
1: الحمد لله، تخبرك انت؟
0: الله يسعدك يا رولا. كيف زامر؟ ان شاء الله تمام؟
1: يعني نص نص.
0: نص نص؟ ليه النص النص منيح
1: بس؟ البلد.
0: نعم نعم
1: البلد.
0: مال هاي
1: بل...
0: فيش فيها اشي؟
1: من بلغات عباكة.
0: انت من زامر بالاصل يعني ولا من؟
1: لا لا، من كفر قرع.
0: انت قرعوي متجوزه لزامر؟
1: لا شايف.
0: لسه بسمعك جوزك، لسه بسمعك بيعمل لي قصه. خلص مالك بالفيلم انت.
1: والله انا بالعماده ما كنتش العالي.
0: يا عمي كفر قرع، شوف عروس المثلث كله.
1: شوف بنوصلهم.
0: ايوه ايوه ايوه. اوعكوا ها، ديروا بالكم. طيب يلا ان شاء الله تربح معنا اليوم من مدرسه هاموفيل، بلكي ان شاء الله كمان حظك يكون
1: ان شاء الله. انا بدي اشارك معي ابني، ويعني اذا غلطت انا بشغلي هو بيساعدني.
0: يلا انا مبسوط.
1: اعطيني ايه سهل.
0: يلا يا رب اختاري من واحد، من 1 ل 20.
1: انا ما حداش يعني نكة عندكم رقم 20، بدي نكة 20
0: يا رب. هات نشوف الرقم 20 ان شاء الله خير. هات اسمعي، معاكي 15 ثانيه. بدك تعطيني بال 15 تاني طلع شو؟ ثلاث دول وثلاث حبات فواكه وثلاث اسماء شباب. واحد

0: اثنين ثلاثة.
1: أمريكا، القاهرة، تركيا، شباب، محمد، ساري، عمير،
0: فواكي،
1: فواكي، بطيخ، شمام، أناناس.
0: كأنه عندك بالبرادة.
1: لأني دخل الفواكي.
0: والله إنك كيف أنا معاكي؟ على الخفيف نضيف. الله يهدي الله يهدي بالك، وإن شاء الله بتضلك مبسوطة كل عمرك.
1: الله يسعد روحك.
0: الله يخلينا إياك. سلامات. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي، إحنا مكملين. كل التحيات والحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.

up, but I'm hurting. أمران لا يدومان للمؤمن يا جماعة، شبابه وقوته. علي بن أبي طالب قال هذا: أمران ينفعان كل مؤمن، حسن الخلق وسماحة النفس، وأمران يرفعان شأن كل مؤمن، التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يدفعان للبلاء، الصدقة وصلة الأرحام. شكرا لمن أرسل لي هذه الكلمات.

طاقة الدوري الزرقاوي، عيشوا الأجواء. نذكركم أعزائي هذا البرنامج مقدم لكم برعاية مدرسة هاموفيل، الرائدون والأوائل في التأهيل المهني في السياقة والتعليم النظري التئوريا. والآن في مدرسة هاموفيل جميع أنواع الرخص بأسعار بدون منافس، اسمعوا منيح. درس خصوصي جير أوتومات بس 99 شيكل للدرس، رخصة دراجة نارية أو تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل، رخصة سيم تريلا 5999 شيكل، رخصة شحن جر وإنقاذ حصريا في هاموفيل بسعر مميز، رخصة شحن خفيف بس 2999 شيكل. مدرسة هاموفيل الرائدة والأولى في تعليم السياقة والتئوريا. مدرسة هاموفيل بفروعها شفا عمر، خد صوتها من فرات سبيل المكسور ومدعين القدس، اتصلوا الآن نجمي 6026. مدرسة هاموفيل مدرسة كل الرخص.

حاليا في عنا كمان تهنئة حلوة حابب أهديها لإنساني كتير بحبها وبتمنى لها الصحة والعافية وإحنا فخورين فيها، وإن شاء الله كل بنات العرب دايما يرفعوا روسنا مثل بمثل هيك إنجازات. لمين التحية كمان شوي رح نعرف كلياتنا لمين منسوجي هالتحية الحلوة.

الفرحة كبيرة كبيرة أيضا لإلي أنا شخصيا. ألف ألف مبروك لابنة أخي الغالية مراقبة الحسابات ميس نزار زرقاوي عثمان بمناسبة تعيينها مفتشة لضريبة الدخل في منطقة الشمال. خبر يرفع الرأس ويفرح القلب واستحقاق جاء ثمرة للعلم والاجتهاد والمثابرة والكفاءة. نفتخر بك يا ميس ونتمنى لك في منصبك الجديد كل النجاح والتوفيق وأن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من التقدم والتميز والإنجازات. وأجمل التهاني من القلب للوالدين الغاليين المربي الأستاذ أبو باسل والمربية أم باسل، فاليوم تحصدان ثمرة التعب والتربية والعطاء، ومن حقكما أن تفتخرا بهذه الإبنة التي شرفت عائلتها ورفعت الرأس. مبارك أيضا لإخوتها الأحبة باسل ودكتورة رشا ولزوجها وشريك دربها خالد الذي يشاركها اليوم فرحة هذا الإنجاز الكبير. ميس الغالية، نجاحك نجاحنا وفرحتك فرحتنا وفخرك فخر لكل العائلة. أسأل الله أن يفتح أمامك أبواب الخير وأن يوفقك في حمل هذه المسؤولية بكل أمانة واقتدار، وأن تبقي دائما كما عهدناك مثالا للنجاح والطموح والأخلاق الرفيعة. ألف مبروك يا بنت أخوي الغالي، رفعت الرأس وأسعدت القلب ومنها للأعلى دائما بإذن الله. مبارك فخر واعتزاز للوسط العربي ميس نزار زرقاوي عثمان بهذا المنصب الجديد. تهنئة مقدمة مني أنا من سومة من ليانا من سلين وسلمى ومن كل الناس اللي بيحبوك.

فخر وإنجاز لبناتنا العرب، ودائما بقولها صبايانا العرب، كل ما تسلحتنا بالعلم أكثر، كل ما استطعتنا أن تطلقا السهام أكثر في وجودكما وجودكنا وحضوركنا في هذا المجتمع. فعشان هيك دائما تسلحوا بالعلم يا رفاق، كل الحب لكم أينما كنتم. الفرحة جمعتنا، والفرحة دايما حلوة بوجودنا دايما مع الناس الحلوين. نحبكم لو تعلمون كم ايه اليوم الحلو ده. مزبوط، عن جد يوم حلو ومشرق دايما بوجودكم معنا، مع كل الحب لكل محبينا في كل مكان.

فين الأسامي الثلاثة اللي ربحوا من مدرسة تاموفيل؟ مين الاسم الأول؟ سميرة من أبو سنان، مبروك لسميرة. مبروك لأبو محمود. وثلاثة مروة من عرابي، مبروك لمروة من عرابي. طبعا تحيات خاصة جدا لكل اللي بيحبونا وبيحبوا يسمعونا. بدأنهي مع أغنية وائل كفوري. وائل كفوري اسم الله عليه مشهل بالأغاني الجديدة، أغنية كتير حلوة اسمها قربت الشتوية.

0: دائما انه عم تعطوا تخفيض عشان اذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه انا بحكيك اشكره، يعني انه كتير انبسطوا. لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين انه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للالام المزمنة حسام.
1: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير لي حياتي دريد.
0: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
1: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
0: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير كامل. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
5: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
0: محبي ابل جاهزين؟

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16

0: مجموعات المشهداوي.
1: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانل ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 باب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: خذ حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
5: محرزي،
4: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: عالشمس دائما.
10: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
11: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بانسحاب القوات من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وتموضعها في خطوط خلفية بمنطقة لشقيف، وقال الجيش أن القوات ستواصل السيطرة ناريا على المرتفعات وستواجه أي محاولة من حزب الله للعودة إليها. وفي وقت سابق أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش دمر خلال الليلة الماضية بنى تحتية وأنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر. أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني بحثا سبل استعادة جهود خفض التصعيد وإمكانية العودة إلى المفاوضات إلى جانب هجمات الحوثيين على السعودية. وفي السياق أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إيران ودولا خليجية ستعقد اجتماعا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب، داعيا إلى الصمود أمام الظروف المقبلة لتجنب الاضطرار إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في ظروف أخرى. وأكد بازشكيان على عدم وجود خلافات سياسية لديه مع أي طرف في الداخل، مشيرا إلى استعداده لقبول مساعدة كل من يرغب في التعاون لحل مشكلات البلاد، وداعيا الأكاديميين إلى تقديم حلول للأزمة والوضع الراهن. قال موقع أكسس إن الرئيس ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن على خلفية تصاعد الصراع وهجمات الجماعة على السعودية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن بن سلمان اتصل بترامب مرتين أمس الخميس لحثه على تنفيذ الضربات، فيما أكد مسؤولون أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا للتدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين. في ملف قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس محمد اليازوري في غارة على خان يونس ليلة الماضية. وفي سياق متصل أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. محليا فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أورعكيفا وأسفرت عن إصابة رجل بجروح متوسطة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن إصابة سائق دراجة نارية في السابعة

0: 30 من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة في مدينة كفر سابا ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر أصيب سائق دراجة نارية في 25 من عمره بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على شارع رقم 31 قرب البحر الميت ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 35، في الناصر 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال، كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
4: يلا
3: يسمونه إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس. اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو، الطراز الأكثر تطور وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
4: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
3: شكرا.
4: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
3: حلو.
4: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوى للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
3: يعني سي سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل كل كل واحد ولا كيف؟
4: اول اشي هذا الجهاز كل واحد زي ما انا قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية، في إلنا اليوم أبحاث علمية وفريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منهم حتى من الناصري.
3: حلو.
4: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريرية علمية وفريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية، الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
3: مظبوط،
4: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
3: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
4: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بمرض الفيبروميالجيا.
3: حلو كتير.
4: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين.
3: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
4: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
3: بيعانوا منه،
4: الفيبروميالجيا خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمرقه، فهذا الإشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
3: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه؟ مين بيساعد
4: بهذا؟ اليوم أول إشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
3: حلو.
4: وهذا الحلو، يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
3: محل
4: 2500 شكل.
3: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس، مزبوط؟
4: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
3: حلو.
4: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
3: حلو. بقول قل لي، في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكم في
4: احنا اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم، يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
3: حلو.
4: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
3: إذا في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414، كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي، صحيح؟
4: صحيح.
3: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداع للألام المزمنة حسام.
4: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير لي حياتي دريد.
3: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
4: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
3: سلامات.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
3: عدنا إليكم، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع، لكم من أطيب الأمنيات.

تحيات القلبية إلى زميلي إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديكرة مشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي كل التحيات. تحيات من الأعماق لزميلة أسيل كبهة في قسم الأخبار. ونحن معكم في الساعة الأخيرة من هذا اللقاء نبدأ مع أولى أغنيات هذا اللقاء، نصيف زيتون كزدورة.

عدنا إليكم والعود أحمد، وكل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم دائما قضاء أحلى الأوقات. هذا البرنامج مقدم لكم برعاية شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد، فرصة أخيرة بالتأكيد لتعلم طبيب بيطري بمولدوفا، بقي كم يوم فقط، سارعوا بالتسجيل قبل الإغلاق يا جماعة. شركة عصفور بإدارة الدكتور محمد عاصلي،

0: راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني بعدين نحكي مع الدكتور الغالي محمد عاصلي عن هذه الكلية.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: مرحبا احزروا مين أنا الفار من إعادة التدوير تامي ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة الصراحة حركة وسخة الإشي مع نرميش براد حد سطل الزبالة بدكم تعرفوا وين فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية
7: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف
8: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90 أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90 خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90 شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو

0: جرام ب 9 شيكل و90، معكروني اوسم 400 و500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعات المشهداوي.
2: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. آه 10 مليون شيكل.
5: محرزي
4: طبعا، محرزي الملايين، محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: عالشمس دائما.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
2: إذن عدنا إليكم، والآن سننتقل إلى الدكتور محمد عاصلي عن شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد. دكتور محمد يعطيك العافية.
3: هلا بيك أستاذ دريد، هلا بيك وجميع المستمعين.
2: أولا يعني نرحب بك، أهلا وسهلا بك معنا. اليوم بدنا نحكي عن فرصة ممكن تكون مهمة جدا لكثير طلاب اللي بيحلموا دخول مجال الطب البيطري، لكن ما لقوا طريق المناسب محليا. يعني شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد بتفتح أمامهم إمكانية الدراسة في مولدوفا، كيف بعرف منك، وحسب ما فهمنا إحنا أمام الأيام الأخيرة للتسجيل. يعني خلينا نبدأ من البداية، شو هي الكلية وشو الفرصة اللي بتقدموها للطلاب؟
3: طبعا احنا مش كليه، احنا مكتب بيسجل لخارج البلاد.
2: أوكي.
3: وخاصه مولدوفا. طبعا بنسجل لاكثر من موضوع، بس حاليا تسكر كل التسجيل بعد بس للطب البيطري، وفي مجال للهندسي برضه.
2: حلو،
3: الطب البيطري وهندسي.
2: السؤال
3: بس التركيز طبعا على الطب البيطري.
2: هذا هو، ليش تحديدا يعني مولدوفا لدراسه الطب البيطري؟
3: طبعا مولدوفا الدولة بتطلبش متطلبات اللي بتطلبها دولتنا، يعني بتعرف عنا الشروط القبول صعب كتير.
2: نعم.
3: فمولدوفا ما فيش هاي المتطلبات الكبيرة والكثيرة اللي يعني اللي بتسمح للطالب انه يلاقي حل ثاني او طلعة ثانية انه يقدر يتعلم.
2: نعم.
3: ويصل للهدف المنشود اللي هو بده اياه.
2: وكيف فهمت يعني في شروط القبول معينة؟ الطالب بحاجة بسيخومتري، امتحان قبول؟
3: لا عمي دريد، طبعا شروط القبول هي احنا بنطلب بجروت شلام.
2: نعم.
3: وهذا هو يعني حتى علامات بنطلبش، التركيز على البيجروت شلام، بس انه يكون معاه بيجروت شلام. وحتى طلاب اللي مخلصين صف 12 السنة ما عندنش بيجروت بعدهم، في إمكانية طبعا بتواصلوا معنا ومنقول لهم كيف الاشي بصير.
2: بأي لغة الدراسة اذا ممكن نعرف؟
3: طبعا بالانجليزي.
2: كم سنة تستمر الدراسة عادة؟
3: ست سنوات للطب البيطري.
2: نعم. شو مستوى الجامعة والاعتراف بالشهادة؟
3: طبعا الشهادة معترفي هنا بإسرائيل، مستوى الجامعة طبعا مستوى جيد جدا، والأهم من هذا كله أنه جامعة معترف بها وفي خريجين كثير تخرجوا منها اللي هن صاروا كبار، يعني شغالين
2: بالدكاترة يعني.
3: طبعا.
2: وانتم يعني بالمكتب وظيفتكم انكم يعني من لحظه التسجيل حتى وصول الطالب الى بدء الدراسه يعني بترافقوا الطالب ولا كيف
3: بيصير؟ مش بس حتى وصول للدراسه، حتى لبعد التخرج او حتى للتخرج بنضلنا معه، اي شيء بواجهه بنقدر عليه من قصرش. طبعا.
2: حلو، شو بالنسبه للسكن وتكاليف المعيشه والاقساط وهي الامور؟
3: بالنسبه للسكن طبعا هاي اللي بيميز مكتبنا، احنا خدماتنا.
2: نعم.
3: الخدمات الاوليه اللي هي حكينا تحضير الملفات، أوراق من ترجمة وأختام وتسجيل للجامعة بالمرحلة الأولى، وبعدين القبول وتحضير بعد القبول الفيزا اللي هي بنعملها هون بالبلاد عشان يقدر يفوت هناك يتعلم، وبالإضافة إلى الخدمات اللي بنقدمها اللي هي استقباله بالمطار، من لقيله بيت أو دراية يسكن فيها قريبة على الجامعة، وبالإضافة لتجهيز ملفاته هناك على أساس يأخذ الإقامة هناك.
2: وكما فهمنا التسجيل فعلا على

0: وشك الإغلاق يعني لأي موعد لازم الطالب
1: يتوقف؟ طبعاً إحنا زي ما بقولوها بدقيقة 90
0: نعم،
1: يعني خلصنا بعد يومين ثلاث أيام بقدر أستقبل وأسجل.
0: يعني عملياً
1: بس بعد يعني إحنا بنحكي على شو اليوم؟ اليوم الجمعة سبت أحد اثنين آخر يوم اللي بقدر أستقبل فيه وأسجل طلاب
0: يعني عمليًا. هاي المرحلة، هاي الفرصة ذهبية جداً لكل طالب أو طالبة سمعنا الآن حلمهن إن يتعلموا دراسة الطب البيطري ولسه مترددين، الرسالة هي واضحة إنه معاكوا هذول اليومين أو الثلاثة اللي فيهن من خلالهم بتقدر يتوجهوا لك. كيف ممكن يتوجهوا لك دكتور؟
1: طبعا اللي بدي يتوجه لي، انا عندي مكتب في مدينة عرابي، رقم التلفون بتصلي، لسه بنقول رقم التلفون طبعا، بيتصلوا لي بحد منحدد موعد وبيجوا لعندي، ما فيش ولا اي مشكلة. طبعا رقم التلفون طبعا 055-88-59-151.
0: اذا كمان مرة
1: 055 تفضل.
0: في عندي رقم تاني بعرفش اذا صحيح، بس يعني اذا
1: لا خلينا اهو 055
0: معناته خلينا انا اقوله معك 055-88-59-151. إذا أنا بدعيده كمان مرة 055-88-59-151 صحيح؟
1: صحيح 100%.
0: الله يسعدك دكتور محمد، إن شاء الله يعني بتوافد عليك طلاب بالمقاعد الأخيرة ليحصلوا تعليم هاي السنة، يعني أحسن ما تروح عليهن هاي السنة.
1: وعن جد طبعا أنا اللي بدي أقوله عم دريد إنه يا جماعة الخير، يا طلاب يا خريجين صفوف الصف 12، يعني اللي حابب يحقق حلمه ويصل يصير طبيب بيطري، ما عليه إلا يتصل فينا ويعين دور ويجي لعندي يلحق حاله يعني. وطبعا بيقدر الاستشارة مجانية، بيقدر يجي يستشير يأخذ كل المعلومات ويروح بدون ما يدفع ولا أي رسوم.
0: شكرا جزيلا وبارك الله فيك دكتور، وإن شاء الله بتواصلوا معك الكثير من طلابنا. يعطيك ألف عافية.
1: أهلين عمي دوريك.

إذا شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد، حلمكم بالدراسة الأكاديمية خارج البلاد صار أقرب من أي وقت مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد بإدارة الدكتور محمد عاصلي، من رفيقكم خطوة خطوة في طريقكم نحو الدراسة وتحقيق الحلم الأكاديمي. وإذا حلمكم دراسة الطب البيطري في مولدوفا فهي فرصتكم، بقي أيام قليلة فقط للتسجيل، فلا تضيعوا الفرصة وانتظروا لآخر لحظة. المعلومات والاستشارة

تسجيل تواصل الآن مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد على الرقم 055-885-9151 أو 055-885-9151. عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد، من الحلم إلى مقاعد الدراسة. من هالأغنيات الحلوة أغنية الراحل جورج الراسي، خليها في بالك.

ذكركم هذا البرنامج برعاية عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد. حلمكم بالدراسة الأكاديمية خارج البلاد صار أقرب من أي وقت مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد بإدارة الدكتور محمد عاصلي، من رفقكم خطوة بخطوة في طريقكم نحو الدراسة وتحقيق الحلم الأكاديمي. إذا حلمكم دراسة الطب البيطري في مولدوفا فهي فرصتكم، بقي أيام قليلة فقط للتسجيل، فلا تضيعوا الفرصة وانتظروا لآخر لحظة. المعلومات والاستشارات والتسجيل تواصل الآن مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد على الرقم 055-885-9151، كما مرة 055-885-9151. عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد، من الحلم إلى الحقيقة. كملين مع أغنيات مختارة ومميزة، في هذه الأغنيات توليب.

إذن نذكركم هذا البرنامج برعاية شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد. حلمكم بالدراسة الأكاديمية خارج البلاد صار أقرب من أي وقت مضى مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد بإدارة الدكتور محمد عاصلي. من رفيقكم خطوة بخطوة في طريقكم نحو الدراسة وتحقيق الحلم الأكاديمي. إذا حلمكم دراسة الطب البيطري في مولدوفا فهي فرصتكم. بقي أيام قليلة فقط للتسجيل، فلا تضيعوا الفرصة وانتظروا لآخر لحظة. للمعلومات والاستشارات والتسجيل تواصلوا الآن مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد على الأرقام 055-885-9151 055-885-9151.

الأرقام على 0-64-10-101. تحية خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، واستغلوا فرصة الاتصال إلى شركة عصفور للتعليم العالي. بقي أماكن محدودة لغاية يوم الاثنين، معاكم تتصلوا يا جماعة عشان تحجز مكان لتعليم الطب البيطري في مولدوفا. 055-885-9151.

كاملين معاكم كل الحب والتحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. نذكركم هذا البرنامج برعاية شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد. حلمكم بالدراسة الأكاديمية خارج البلاد صار أقرب من أي وقت مضى مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد بإدارة الدكتور محمد عاصلي، من رفيقكم خطوة بخطوة في طريقكم نحو الدراسة وتحقيق الحلم الأكاديمي. إذا حلمكم دراسة الطب البيطري في مولدوفا فهي فرصتكم، بقي أيام قليلة فقط للتسجيل، وتذكروا لا تضيعوا الفرصة وانتظروا لآخر لحظة. للمعلومات والاستشارات والتسجيل تواصلوا الآن مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد على الرقم، خذوا الرقم.

جماعة اتصلوا على الدكتور محمد، بقي أماكن محدودة لتعليم الطب البيطري في مولدوفا في أسعار جدا جدا ممتازة، ويعني بس خد معك اللي بقروت شاليم والباقي تعليم على مولدوفا. 055-885-9151 كما مرة 055-885-9151. من زمان ما سمعناش أغنية جورج وسوف، خلي عندك خبر، ذاكرينها؟

من اغنيه جورج خلي عندك خبر. قدمنا لكم هذه الساعه تحت رعايه شركه اصفول التعليم الاكاديمي خارج البلاد. حلمكم بالدراسة الأكاديمية خارج البلاد صار أقرب من أي وقت من مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد بإدارة الدكتور محمد عاصلي، من رفيقكم خطوة بخطوة في طريقكم نحو الدراسة وتحقيق الحلم الأكاديمي. إذا حلمكم دراسة الطب البيطرة في مولدوفا فهي فرصتكم، بقي أيام قليلة فقط للتسجيل فلا تضيع الفرصة وانتظروا لآخر لحظة. للمعلومات للاستشارات للتسجيل تواصلوا الآن مع شركة عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد على رقم 055-885-915 واحد، كما مرة 055-885-915. إذن عصفور للتعليم الأكاديمي خارج البلاد، مع من الحلم إلى مقعد الدراسة، ونتمنى أن تكونوا بخير. وما في أي إشي نقوله غير أنه إحنا بنتمنى بس الهدوء وراحة البال للجميع. جورج الراسي، أنت الحب.

غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرم أشرفة على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار الواحدة، موعد الزميلة أسيل جبهة. مني أنا دوريز زرقاوي، أعود لأطل عليكم يوم غد في تمام 11 ظهرا في برنامج آخر حلوي. إلى أن نلتقي، أحبكم لو تعلمون كم. إلى

0: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل. 10 مليون شيكل
1: محرزي،
0: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة، على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
0: محبي أبل جاهزين؟ في

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

0: شمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
1: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل 10 مليون شيكل
2: محرزي
1: طبعا محرزي الملايين محرزي فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
5: الشمس دائما
6: دخلي قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه
7: والله علم علمك
6: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه
7: شو بعرفني علم علمك
6: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى
7: سؤال حلو والله علم علمك
6: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك فيش عندك جواب لاي شيء
7: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن
6: بس ذكريني شو اسم البرنامج
7: علم علمك
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث

0: نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة رويترز بسيطرة مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين على محيط مضيق باب المندب بأكمله في اليمن بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية ووصولهم إلى مدينة ذباب الساحلية. وبحسب الوكالة انسحبت القوات الحكومية اليمنية من جزيرة ميون فيما انتشر مسلحو الحوثيين على سواحل باب المندب مع رصد مركبات عسكرية في المنطقة. بدوره قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين حزام الأسد في تصريحات صحفية عربية إن حرية الملاحة وحركة التجارة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، مؤكدا أن العمليات الجارية محددة الأهداف وتأتي في إطار دفاعي. وأضاف الأسد أنه لا داعي للقلق الدولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب، مشيرا إلى عدم وجود توجه لفرض رسوم عبور في المضيق بعد السيطرة عليه. قال مسؤول أمريكي لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مستمرة مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي، وأضاف أن واشنطن تعمل على تمكين شركائها الإقليميين لقيادة جهود مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر. من جانب آخر قال موقع أكسس إن الرئيس ترامب رفض طلبا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لشن ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن على خلفية تصاعد الصراع وهجمات الجماعة على السعودية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن بن سلمان اتصل بترامب مرتين أمس الخميس لحثه على تنفيذ الضربات، فيما أكد مسؤولون أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا للتدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أصدرت أوامر بإخلاء منزلين في المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس ومنحت أصحابهما مهلة 72 ساعة لتنفيذ الأوامر. وفي سياق متصل ذكرت المصادر أن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الجيش هاجمت منازل مواطنين في منطقتي الظهرة وسهل الحارة تحت بالبلدة وسرقوا عددا من رؤوس الأغنام. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء فلسطيني وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة من بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس محمد اليازوري في غارة على خان يونس الليلة الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 35، في الناصر 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

سلامات وأطيب التحيات. الجمعة 11 من أيلول، أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية، اعمل حسابك في عدد جديد. شو هي محاور برنامجنا الاقتصادي لليوم؟

هل بدأ الحلم الأمريكي التقليدي يتصدع؟ أجيال تؤجل المنزل والعائلة وتبحث عن بدائل استثمارية، فيما أصبحت الأسواق، كل الأسواق، شديدة الحساسية لكل بيان وتغريدة وقرار يصدر من واشنطن. فهل تتشكل فرص جديدة لبناء الثروة أم تتضخم المخاطر قبل الانتخابات النصفية الأمريكية؟ وماذا ينتظر المستثمرين بعدها؟ رح نتحدث بهذا الشأن.

بين التضخم الفائدي وأسعار الطاقة، معركة أمريكا لم تعد نقدية فقط. فماذا لو غلب الضغط السياسي اعتبارات السياسة النقدية؟ ومع ديون تجاوزت 40 تريليون دولار ووادي سيليكون يبحث عن تريليونات، هل تزاحم واشنطن شركاتها على رأس المال وتبطئ طفرتها التكنولوجية؟ رح نتناول هذا الملف.

قد يكون الضرر المباشر قليل، لكن القصة أكبر بكثير من أرقام التجارة. بريطانيا تفتح باباً لحظر منتجات المستوطنات ودول أخرى تراقب، فهل يبقى الأثر رمزياً أم يتحول إلى كرة ثلج تطال البنوك والتأمين والاستثمارات، وليبدأ الضغط على الهامش قبل أن يصل إلى قلب الاقتصاد الإسرائيلي؟ رح نتعمق بهذا الشأن.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من البرنامج الاقتصادي عامل حسابك. المساحة الاقتصادية في ذات الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا الزميل خليل حداد، وعلى التقنيات والنغمات الزميل إيهاب عويس، ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور.

الآن خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الأخير ممكن نقول إنه أسبوع رجعت فيه الطاقة والتضخم والفائدة تمسك بدفة الأسواق العالمية. تقرير الوظائف أظهر إنه أمريكا أضافت 152 ألف وظيفة في أغسطس آب، والبطالة بقيت عند 4.1%، وبعدها أجى تضخم المنتجين أعلى سنوياً عند 5.4%، فارتفعت عملياً رهانات رفع الفائدة، مش خفضها، رفع الفائدة رغم ضغوطات ترامب باتجاه خفضها. وبالطاقة هرمز وباب المندب رجعوا يحددوا السعر الحقيقي للبرميل مع التوتر والتصعيد. برميل برنت قفز وتخطى 108 دولار للبرميل، وكلفة التأمين والشحن صارت جزءا من الصدمة مش بس سعر الخام. في سوق السندات، سوق الدين كان فعليا أحد أبطال هذا الأسبوع، وصار له فترة يعني هيك بيطلعنا وبتصدر العناوين، ومش مجرد خلفية لحركة الأسهم. العوائد الأمريكية والأوروبية، فرنسا مثلا والبريطانية، طلعت لمستويات ما شفناها من سنين. العشر سنوات الأمريكية اقتربت من 5%، وكأنه رأس المال عم يطلب علاوي أكبر مقابل الدين والتضخم. وحتى في سندات الشركات طفرت اقتراض التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي، بناء البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، عم بتزاحم الحكومات على رأس المال. تحت ضغط الدولار وعوائد السندات اللي ارتفعت، الذهب عمليا تراجع. أما وول ستريت فأنهت الأسبوع أضعف من قبل. في المقابل أوروبا استبقت ورفعت الفائدة إلى 2.5% خوفا من تضخم الطاقة. الخلاصة، السوق دخل مرحلة حساسة، والأنظار الآن على مؤشر أسعار المستهلكين CPI، وعلى الاحتياط الفيدرالي وبنك اليابان. العشر أيام الجايين بتتضمن مجموعة أحداث اقتصادية ضخمة، وممكن تكون من أعنف الفترات على الأسواق، وأي مفاجأة ممكن تعيد تسعير الأسهم والسندات والذهب والعملات بسرعة. بنظرة سريعة على مؤشرات الأسواق الرئيسية، الشاشات هذا الأسبوع حمراء. S&P 500 بالمجمل سجل تراجع بأكثر من 1.20%، مؤشر ناسداك بالمحصلة تراجع بمعدل لامس 1%، أما مؤشر داو جونز فبالمجمل سجل تراجع بمعدل تخطى 2.3%. النفط، سعر النفط يحلق زي ما حكينا مع عودة التصعيد في هرمز وباب المندب مع الحوثيين وتعثر إمدادات الطاقة. سعر النفط حلق لمستوى 108 دولارات للبرميل، تقريبا حتى 109 دولارات في العقود الآجلة. اللي ارتفع كمان وحلق كلفة الشحن والتأمين، التأمين والشحن مش بس كلفة الخام. أما متوسط أسعار الديزل في أمريكا للمرة الأولى تجاوز 6 دولارات للجالون، وهي إحنا قبل انتخابات نصفية ممكن تأثر كتير على المجريات. الذهب زي ما قلنا تلقى ضرب من الدولار وعوائد السندات وتراجع. حاليا سعر الأونصة بيتراوح عند 4370 4375 4380 دولار للأونصة. البيتكوين ترجح ولكنه متراجع ويراقب ويترقب التطورات، سعره يتراوح عند 77100 دولار. مؤشرات تل أبيب كمان عادت للتراجع هذا الأسبوع. تل أبيب 125 سجل تراجع بمعدل 1.14%، تل أبيب 35 تراجع بمعدل 7%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فكمان تراجع نوعا ما على وقع الأحداث. دولار للشيكل 3 شيكل و5 أجورات، يورو للشيكل 3 شيكل و54 أجورة، باوند للشيكل 4 شيكل و12 أجورة، ودينار أردني 4 شيكل و30 أجورة. إحنا بنرجع ومنذكر الجميع أن الحذر واجب في كل تداول خطوة استثمارية، خاصة في الأسبوعين القراب نتيجة عدم اليقين وانتظار بيانات، إن كان بيانات مؤشر أسعار المستهلك، إن كان قرار الفيدرالي، إن كان غيرها. التوترات في هرمز وباب المندب كلها ممكن تأثر على الأسواق عالميا مش بس بأمريكا. واصل إعلان

0: قصير ونعود لمتابعة محاور برنامجنا. اعمل حسابك المساء الاقتصادي في إذاعة الشمس، فخليكوا معنا.
1: اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير كامل. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب999 شيكل، نينجا جريل ب699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
4: محبي أبل جاهزين؟

0: טימי צור, נודה לך, מרגיל לאופר, מומחה ומרצה לכלכלה ושוק ההון ופנסיה גם. תודה רבה שהיית עמנו ושנה טובה.
1: שנה טובה, תודה רבה. תודה.
0: والخلاصة من حديثنا مع السيد لوفر تحدثنا عن الحلم الأمريكي اللي ما اختفى لكنه عم بيتغير الأجيال الشابة بتبحث عن طرق جديدة لتبني ثروتها الأساسية والأسواق بعدها عالقة بين التضخم والفائدة والطاقة والسياسي والسياسي بالأساس ومع اقتراب انتخابات النصفية وكمان الانتخابات في إسرائيل الفرص على ما يبدو موجودة لكن إدارة المخاطر والتنويع أهم بكتير يا جماعة من مطاردة الربح السريع فالتنويع مهم إدارة المخاطر مهم وبلاش نطارد ربح سريع جيل كمان تحدث عنه متوقع ما بعد الانتخابات إن كان في البلاد وإن كان في الانتخابات النصفية بأمريكا يعني الضجة تروق يعني مش لإشي إنما لأنه الضجة اللي حاليا موجودة وعدم اليقين موجود إسا أعلى بكتير من العادي فهي خلاصة حديثنا مع السيد جيل لوفر فاصل إعلاني ونعود لمتابعة محور برنامجنا اعمل حسابك فخليكم معنا شوي منرجع
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز نظارتك أوبتينايز أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين خاضع لشروط الحملة
3: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151 الحقوا الفرصة الأخيرة فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل براد 4 أباب زجاجي فقط ب 1990 شيكل وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90 أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90 خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90 شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90 معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط الحملة حتى 16-9 خاضع لشروط الحملة
2: مجموعة المشهداوي

0: القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

رجعنا. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. في واشنطن لم تعد المعركة على التضخم والفائدة بل على من يمسك فعليا بدفة الاقتصاد الأمريكي. ضغط يتصاعد على الفيدرالي خاصة من ترامب، ودين ضخم يسحب رأس المال من الاستثمار الخاص ويجعل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي أكثر كلفة وطاقة أغلى فيما تقترب انتخابات نصفية. فهل تدار السياسة الاقتصادية لما يحتاجه الاقتصاد أم لما يحتاجه الناخب قبل صندوق الاقتراع؟ قبل الخوض في الحديث مع ضيف البرنامج خلينا

0: نستمع إلى التقرير الصوتي التالي بصوت الزميلة سيل فرحات.
1: التضخم الأمريكي يرفض الانخفاض، فمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي سجل 3.7% في يوليو، أي قرابة ضعف المستوى المستهدف البالغ 2%، وذلك قبيل اجتماع الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء 16 أيلول. لكن السؤال الأعمق يطرحه الاقتصادي الكبير محمد العريان، هل رفع الفائدة أصلا هو الدواء المناسب؟ العريان يقول منذ سنوات إن أسباب هذا التضخم هيكلية من جانب العرض والطاقة وسلاسل الإمداد ولا تستجيب لأدوات الفائدة التقليدية، وقد حذر من أن رفع الفائدة يخاطر بوقف النمو وزيادة البطالة مع الفشل في كبح ارتفاع الأسعار. ويرى العريان اليوم أن العالم دخل مرحلة تضخم يستقر فوق المستهدف وفائدة تبقى مرتفعة لفترة أطول مع قدرة متراجعة للسياسات التقليدية على الاستجابة. وهنا تتقاطع القصة مع أزمة أكبر، الديون. الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار، والعجز المتفاقم يجبر واشنطن على إصدار المزيد من السندات لتغطية مصاريفها، وكلما ازداد الاقتراض ارتفعت الحاجة إلى إغراء المستثمرين بعوائد أعلى. والضحية المحتملة طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها، عمالقة التكنولوجيا يضخون أكثر من تريليون دولار في مراكز البيانات والرقائق والطاقة، وهذه الطفرة تحتاج إلى تدفق مستمر ورخيص لرأس المال. لكن حين تمنح سندات الخزانة عائدا يقترب من 5% بمخاطر شبه معدومة، يصبح تمويل مشاريع التكنولوجيا أغلى وأصعب. ببساطة، واشنطن ووادي السيليكون يتنافسان على الجيب نفسه. الحكومة تريد المال لخدمة ديونها، والشركات تريده لتمويل ثورة الذكاء الاصطناعي، وكل دولار تجذبه السندات الحكومية هو دولار تخسره التكنولوجيا. فهل يطفئ التضخم العنيد وحمى الديون معا طفرة الذكاء الاصطناعي، أم أن قطار الثورة التكنولوجية أقوى من الفرامل المالية؟ الأسابيع المقبلة وقرار الفيدرالي أولها ستعطينا الإجابة.

نحاول اتصال بالخبير الضيف لنتحدث فعليا على من يمسك اليوم بدفة الاقتصاد الأمريكي وشو رح يصير إذا غلبت حسابات الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة وتغلبت على اعتبارات التضخم والاستقرار النقدي. بنحكي على أنه الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار، في عم بيصير إصدارات متزايدة من سندات الخزانة، وكأنه الحكومة الأمريكية كمان عم بتزاحم القطاع الخاص فعليا على تدفقات رأس المال من ناحية الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية تبعته اللي بتحتاج تريليونات. الحكومة الأمريكية عم بتزاحمه على هاي تدفقات رأس المال، وبترفع عمليا كلفة التمويل على الاقتصاد كله، اللي هذا كمان بالآخر بيؤدي لتباطؤ النمو بدل تسريع النمو. فنحاول الاتصال بالخبير الضيف لنتحدث بهذه المواضيع خلال ثواني.

0: عن خبير الضيف. رح نتحدث عن المقاطعة. قد يكون حجم المقاطعة اليوم محدودا، لكن الاقتصاد لا يخاف من الرقم وحده بل من الإشارة التي يرسلها. فإذا تحولت بريطانيا إلى نموذج تتبعه دول أخرى وانتقل الضغط من السلع إلى البنوك والتأمين والاستثمار، هل تبدأ كلفة العزلة الاقتصادية قبل أن تظهر فعلا في أرقام التجارة؟ رح نستمع لتقرير صوتي بصوت الزميل نبيل سلامي وبعض الخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: في خطوة سياسية لافتة تعلن فرنسا وبريطانيا وكندا عن فرض حظر وطني على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. القرار يأتي بعد أشهر من محاولات فرنسية بالتعاون مع السويد لدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تحد من دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الأوروبية، لكن المساعي الأوروبية اصطدمت بعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار مشترك. ومع تعثر المسار الأوروبي انتقلت باريس ولندن وأوتاوا إلى مسار وطني في رسالة سياسية تتجاوز قضية التجارة لتطال سياسة الاستيطان الإسرائيلية ومستقبل الصراع. وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية إن الخطوة تأتي أيضا في ظل ما تصفه فرنسا بتدهور غير مسبوق في الوضع على الأرض، ولا سيما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع استيطاني ضخم في منطقة إيوان شرق القدس. وترى فرنسا أن تنفيذ هذا المشروع من شأن أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وبالتالي يهدد حل الدولتين. وبذلك لا يبدو حظر منتجات المستوطنات مجرد إجراء اقتصادي، بل جزء من تحرك سياسي غربي متزايد للضغط على إسرائيل في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من ترسيخ واقع استيطاني ينسف حل الدولتين.
0: أهلا وسهلا بالبروفيسور طارق الحج، باحث أكاديمي وخبير اقتصادي.
2: حياك الله أستاذ هانس وبالمستمعين والمشاهدين.
0: هلا، يعطيك ألف عافية بروفيسور طارق. بروفيسور طارق، اقتصاديا هل يجب أن نقيس المقاطعة بحجم الصادرات الإسرائيلية المتضررة اليوم أو بما قد تفعله لاحقا بثقة المستثمرين، بنوك، شركات تأمين، شركات تدريج ائتماني والتعامل مع نشاطات مرتبطة بالمستوطنات؟ كيف تقرأ قرار المقاطعة البريطانية والفرنسية وعدد من الدول كمان؟
2: الأرقام المجردة إذا بدنا نأخذها من نواحي اقتصادية هي لا تشكل أكثر من 5% من 4000% من واردات بريطانيا من إسرائيل. يعني إحنا بنتكلم عن واردات بريطانية من إسرائيل 2 مليار دولار، وحجم الواردات البريطانية من المستوطنات فقط 8 مليون دولار. وبالتالي هذا الرقم يعني ضئيل جدا، لا يؤثر على الدخل القومي في إسرائيل، لكن بعتقد هذا بيأثر بالسلب على دخل الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية وخلافها، لأنه في هناك شركات من أكثر من دولة تعمل في هذه المستوطنات، وهذه الشركات بتعود بالفائدة على ملاكها، حتى لو كنا نتكلم إحنا عن ملايين الدولارات. هذا جانب. الجانب الثاني، أرباح هذه الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية هي أكثر بكثير من تلك الشركات الإسرائيلية التي تعمل داخل إسرائيل، وبالتالي هنا بدنا نشوف إحنا المردود المالي الربح، يعني هذه نسبة عالية جدا، وانت بتعرف الأسباب انه هذولا مدعومين ومعفيين من الضرائب وإلى آخره، والموارد الطبيعية سهل الوصول عليها بل يتم السيطرة عليها. إذا إحنا بنتكلم عن بادرة اقتصادية كنا نسمع عنها في الماضي بأنه في هناك منظمات مجتمع مدني تدعو في أوروبا إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية، وبتعرف هذا الشيء أنت،
0: أو دول اللي هي مش مركزية. يعني هون عم نحكي أنه بريطانيا ما تحركت وحدة، هناك تنسيق مع فرنسا وكندا.
2: صحيح، وهنا صرنا ننتقل إلى إلى إلى دور الحكومات، دور الدول. على ما يبدو الحكومات والدول الآن يأست من حلول سياسية بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، ووجدت نفسها الآن عارية أمام السوشيال ميديا الذي يظهر يوميا حجم المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني، وتلك البحبوحة الاقتصادية التي يعاني منها المستوطنين في أراضي الضفة الغربية. وهذا يعني بأنه مثل ما تفضلت أنه أصبح في هناك تواصل ما بين هذه الدول.

0: ما تدحرج هذا التواصل ونما، رايح أثر بالتأكيد على الخدمات اللوجستية التي تدعم سلع المستوطنات من تغليف، من نقل، من تحويل أموال، من تأمين وإلى آخره.
1: هل ترى أن هاي الخطوات الرمزية ممكن تحول لأثر عن جد تدحرج ككرة ثلجية ويرفع علاوة المخاطر ويأثر على الاستثمار والتمويل الإسرائيليين؟
0: بالتأكيد، لأنه إحنا بنعرف إسرائيل الآن، الحكومة الإسرائيلية مشان أكون دقيق، هي الآن تسارع الزمن كي تستولي أكثر وأكثر وتخلق أمر واقع اقتصادي جديد في أراضي الضفة الغربية من خلال المستوطنات. هل هذا التحرك سوف يوقف، حتى ولو لفترة زمنية محدودة، سوف يوقف تسرع الحكومة الإسرائيلية في بناء مستوطنات أكثر، وبالتالي مردود اقتصادي افضل على المستوطنين. فاذا هنا في يعني في حد من النمو المتسارع. الشيء الثاني، هذا رساله للمستثمرين اللي كانوا يفكروا من الخارج او حتى من اسرائيليين في الخارج انهم يستثمروا في المستوطنات، رايحين يعيدوا النظر في هذا، لانه بعتقد على المدى البعيد هذه دائره المقاطعه ودائره رفع الصوت من قبل حكومات العالم سوف تزداد وتزداد، وبالتالي انت بتعرف بانه المستثمر حتى لو كان في المستوطنة هو بهمه ايضا انه يسوق منتجاته، فاغلاق الاسواق وخاصة الاوروبية امام هذه المنتجات بعتقد هذا رايح يخلي المستثمرين انهم يتراجعوا او يتلكؤوا في التوسع في الاستثمارات القائمة.
1: طب كونا انه احنا امام انتخابات اسرائيلية ومنافسة شديدة داخل معسكر اليمين اللي ممكن تدفع لحسابات الانتخابية للسياسة ولشغلات عرض الواقع أكثر تشدد وأكثر تطرف، إلى أي مدى باعتقادك يمكن لإسرائيل تحمل ثمن اتساع المقاطعة خاصة بهاي الفترة؟
0: بدي أتفق أنا وياك. أول شيء يعني أنت أحسنت صنعا في السؤال، لا نستطيع أن نفصل السياسي عن الاقتصاد. كل منهما يؤثر بالآخر ويتأثر به، فبعتقد أنه ما فعلته بريطانيا هو رسالة سياسية أكثر منها من ضرر اقتصادي. هذا بداية. هلا مين اللي بده يدفع الثمن؟ اللي بده يدفع الثمن أول شيء الشركات التي تعمل بهذه المستوطنات، وأنت وأنا بتتكلم عن تقريبا 200 شركة أو أكثر بشوي، هذا بده يدفع الثمن. الآن في من الذي يدفع الثمن الاقتصادي؟ بعتقد إسرائيل لن تدفع الثمن الاقتصادي، لأنك بتعرف أنت في هناك قنوات كثيرة جدا من خلالها يتم تدفق الأموال على الخزانة العامة الإسرائيلية. هلا مين اللي بده يدفع الثمن السياسي؟ بعتقد الحكومة الحالية، إنجاز لي إن أعرج ولو بالإشارة للسياسي، بعتقد الحكومة الحالية هي التي سوف تتحمل الثمن السياسي. لهذا السبب بتلاحظ أنت بأنه في هناك يعني أكثر من رسالة، منها أرسلت من دبي وهي من بريطانيا. بعتقد هذه الرسائل إلها مدلولات سياسية أكثر من مدلول سياسي.
1: بروفيسور طارق الحج، بروفيسور طارق الحج، شكرا على الإضاءات والإيضاحات، وصلت الصورة. الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي الفلسطيني، هلا بيك. وبعودة إلى المحور السابق اللي كنا بدنا نتناوله، جددنا الاتصال مع الخبير الضيف. هناك بدنا نحكي عن أنه في واشنطن المعركة مش بس على التضخم الفائدة، بل على اللي بيمسك بدفة الاقتصاد الأمريكي، رأس المال اللي عم بيتزاحموا عليه الحكومات والتمويل الذكاء الاصطناعي، الطاقة، انتخابات نصفية. فبدنا نرحب بالدكتور نصر عبد الكريم، مختص بالاقتصاد السياسي ومحاضر في الجامعة العربية الأمريكية.
2: أهلا بيك.
1: أهلا بيك دكتور نصر، يعطيك ألف عافية.
2: حياك الله، تفضل.
1: دكتور نصر، بدنا نسأل السؤال، مين بيمسك اليوم فعليا بدفة الاقتصاد الأمريكي، البيت الأبيض أم الاحتياطي الفيدرالي؟ وشو بيصير إذا غلبت حسابات الانتخابات النصفية؟ ترامب بده يوزع ملايين ألفات الدولارات على كل مواطن على اعتبارات التضخم والاستقرار النقدي.
2: هو اللي بيمسك بإدارة الاقتصاد الأمريكي والشأن الأمريكي العام هو البيت الأبيض لا شك، لأنه لو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيكون هو صاحب القرار، بيكون يعني على الأقل بيتسم بأكثر من أكثر حكمة، هو مهنية، وبالتالي هو جسم مهني. نعم. البيت الأبيض جسم

0: سياسي، وبالتالي شعبوي، في شوية شعبوية، وخصوصا بدهم يستبيلوا الآن ناخبين ترامب.
1: كمان بوسط الفائدي في قضية شعبوية هون؟
0: لا، الفائدة مش الفائدة، هي الضغط على الاحتياط الفيدرالي اللي انخفض الفائدة، فيها شعبوية، فيها محاباة للشركات اللي هي بتمول من خلال الاقتراض. ولكن اللي في شعبوي اللي أشرت له، أنا كان في خطاب جماهيري بيقول أنه بعد الانتخابات إذا فاز الجمهورية بنعطي كل مواطن 5,000 دولار، يعني بتحكي عن تريليون دولار، 300 مليار، وهذا يعني دين بده يضيف دين لدين، مبلغ كبير للغاية. هذا الخطاب الشعبوي، لأنه بصراحة يعني أصلا لو صارت في أي دولة حتى غير ديمقراطية تستهجن، يعني كيف حدا بوعي
1: رشوي.
0: وبالتالي يعني هذا أظن، ما بعرف إذا منسجم مع الدستور الأمريكي ولا لا، بس هو هذا الخطاب. ترامب لا يخفي أنه ليبرالي، يميل صالح ويحابي رأس المال، ولا يخفي بأنه هو يعني سياساته هي ليست حمائية اجتماعية، يعني هو ليس مع الفقراء ولا الغلابة والمزارعين ولا المعارف.
1: وبطلب من الجمهور يعني يعلنوا الولاء، يقصوا الولاء لأعظم رئيس أمريكي، يعني شوف لو وصلت.
0: نعم.
1: طبعا سيرة الدين تجاوز 40 تريليون دولار، وإصدارات عم تتزايد من سندات الخزانة، هل عن جد الحكومة الأمريكية عم بتزاحم القطاع الخاص فعليا على تدفقات رأس المال وترفع كلفة التمويل على الاقتصاد كله، ولا هي مجرد صدفة؟
0: لا، هي لا شك بأنه لما برتفع هذا الدين العام اليوم هو بحدود 130% من الناتج المحلي، ومناسبة أقل من كثير من الدول في العالم.
1: نعم.
0: بس هو بيعتبرونه مرتفع جدا لحجمه، يعني بتحكي 40 تريليون
1: صحيح،
0: 2 تريليون مش 3 تريليون
1: صح،
0: وبالتالي الفائدة شوي بتكون حجم الفائدة خدمة الدين تجاوز 15% موازنة الفائدة، يعني بالتالي هذا مخيف للأمريكان في نهاية الأمر. بده يتعوض إما من أنه الحكومة الأمريكية بتطبع دولارات أكثر بتبيعها للناس للعالم، أو بدها تجبي ضرائب أكثر. أنه زاحم القطاع الخاص لا أظن، لأنه كلك تدخل المال من العالم الولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في الاستثمار بسندات الخزينة أو السندات التنموية أو سندات الشركات أو حتى بورصات الأسهم يبدو أنها كبيرة جدا، حافظتها واعترتها، يعني ما تراجعت نتيجة لكل هذه التطورات، يعني بقيت في رغبة نزعة في العالم لاستغلال الفرص الدولية السوق الأكبر، يعني بتشكل أكثر.
1: ناصر لو تحسن موقعك بس للرجاء.
0: بالتالي يعني هذا المزاحم مش موجودة، لأنه حجم الكتلة النقدية بالدولار كبيرة جدا، تستطيع من خلالها الشركات قطاع خاص خصوصا الذكاء الصناعي أو الحكومة الأمريكية تتمول، وأنه مغرف في يدهم يا أستاذ خليل، مغرف في يدهم بقدر يطبعوا دولارات، وهذا هو اللي معطي أمريكا ميزة على باقي الدول، أنها هي بتطبع وبتبيع، وبالتالي هي ممكن أنها يعني تمول كل الفاق هذا من خلال ما يسمى بالضخ مزيد من الدولارات اللي مش كتير قيمته عالية بس بيبيعوه عالي للعالم. لهذا السبب هيك برحلوا جزء من تكاليف وأعباء المديونية والقرارات الخاطئة للعالم يعني.
1: نعم. طب السيليكون فالي والقطاع الخاص، احنا بنعرف انه بحتاج تريليونات لتمويل، بالذات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، كل الدول عم تتنافس هذا الاشي، حتى سمعنا عن مصر بدها تقيم داتا سنتر ومحلات اخرى. والسندات الحكومية بتمنح بالوضع اللي احنا عايشينه من عدم اليقين، وساعة تضخم وساعة فائدي وساعة توتر في هرمز باب المندب، عم تمنح المستثمر السندات الحكومية عائد مرتفع ومخاطر أقل. فهل ممكن إذا ضلوا هذا الوضع هيك قائم ما بعد الانتخابات الصينية تصير ديون واشنطن نفسها الفرامل اللي تبطئ طفرة التكنولوجيا الأمريكية؟
0: يعني أنا أشك، أشك في ذلك، لأنه الصين مكلف كثير وبحتاج استثمارات كبيرة. السبب بأنه أمريكا تستشعر بخطورة المنافسة القادمة من الشرق من الصين في هذا المجال.
1: نعم.
0: وبالتالي لما تحكي عن الذكاء الاصطناعي، كأنه الانطباع أنه بده يرجع يقود العالم، اللي بيملك هذه التكنولوجيا بشكل جيد يقود العالم ل50 سنة لقدام، وبالتالي هي لن تؤخر أو تبطئ وطيرة استثمار الشركات الكبرى في هذا القطاع، حتى لو كانت كلفة التمويل عالية وحتى لو كان في نظرة في التمويل. يعني لا أظن الحكومة الفيدرالية ستأخذ هذا المنحة، ربما الشركات نفسها يعني تبدأ تعيد النظر في بعض خططها، لكن كثير من الشركات بدأت تفكر بإنشاء ما يسمى بيانات أو ما يسمى الداتا سنترز مراكز البيانات الكبيره البيج داتا في دول اخرى غير الولايات المتحده لانه ارخص اقول فيه. وبالتالي في

0: الأسهم وتكنولوجيا، وهل بتشوف أنه إحنا أمام إعادة توزيع طبيعي لرأس المال أم ممكن نكون أمام فقاعة واختلال أكبر؟
1: هو لا شك فيش توزيع طبيعي ولا عادل، يعني هو لا مو احتمال كبير يكون هناك في فقاعة تكنولوجيا، فقاعة سندات، فقاعة رهن عقاري،
0: زي
1: ما حصل في 30 سنة الماضية، وبالتالي هذا احتمال وارد. الفيدرال الأمريكي لا أظن سيقوم بتخفيض الفائدة، في أحسن الأحوال سيثبت سعر الفائدة، وفي أسوأ الأحوال للأسواق أنه سيرفعها، وهذه الأسواق على كل خصمة هذا الاحتمال كامل. يعني الآن الأسواق تسعر الأسهم والسندات على اعتبار الاحتراف الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة، ويبدو أنه حتى هذا العين ترامب الجديد وورش اللي هو جاء خليفي لجيريم باول يبدو أنه كمان يعني مش جريء ما في الكفاية حسب رأي ترامب، وجاء عكس كل رغباته، وأنه مش راح ينصاع لقصة رفع تخفيض سعر الفائدة، لأنه لا زال التضخم هو الهاجس الأهم، لأنه هذا هو اللي بيضغط على موازنات الأسر وعلى القوة الشرائية لدخولهم، وبالتالي هو أظن هم مهمتهم محافظة على استقرار الأسعار واستقرار الاقتصاد وليس إرضاء ترامب. لا أظن سيقوم بتخفيض سعر الفائدة هذا العام على الأقل.
0: نعم. الدكتور ناصر عبد الكريم مختص بالاقتصاد السياسي ومحاضر الجامعة العربية الأمريكية، شكرا على هاي الإضاءات والإيضاحات، وصلت شكرا. الصورة، يعطيك ألف عافية. فعلا زي ما تحدثنا خلال البرنامج، زي ما لاحظته، احنا أمام أيام هيك من عدم اليقين، كل قرار، كل تغريدة، كل توتر، كل تصعيد، كل كلمة ممكن تغير الموازين الاقتصادية وتأثر بالمؤشرات وأداء الأسواق، فمهم جدا واحد يكون حذر، وزي ما حكينا ما يأخذ مخاطرة كبيرة، بالعكس يعني يكون الإشي أكثر إدارة للمخاطر، تنويع، هذا إشي كتير مهم. وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من برنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خليل حداد وإيهاب عويس أبو جوليان. أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس ومني أنا هنس شقور، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وآمنة. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

0: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسنية حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسنية حشمال طمرة وكفر ياسيف. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد.

0: دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الأنفاق بنيت بدعم وتمويل إيرانيين وكانت تستخدم كقاعدة إطلاق انطلاقا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل على حد قوله. وأضاف كاتس أن الجيش أكمل مهمته في إنشاء ما وصفها بمنطقة أمنية تمتد من الساحل غربا إلى بوفورت ومداخل جبل الشيخ شرقا، مؤكدا استمرار تدمير الأنفاق والمواقع التي يقول الجيش إنها تابعة لحزب الله. وأشدد كاتس على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله والجماعات المسلحة. ميدانيا، قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات وقصف في عدة مناطق جنوب البلاد، طالت إحداها مدرسة رسمية في بلدة المنصور بقضاء صور. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية فجرت القسم الأكبر من المدرسة ولم يتبقى منها سوى جزء صغير. أفادت وكالة رويترز بسيطرة مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين على محيط مضيق باب المندب بأكمله في اليمن بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية ووصولهم إلى مدينة ذباب الساحلية. وبحسب الوكالة انسحبت القوات الحكومية اليمنية من جزيرة ميون فيما انتشر مسلحو الحوثيين على سواحل باب المندب مع رصد مركبات عسكرية في المنطقة. بدوره قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين حزام الأسد في تصريحات صحفية عربية إن حرية الملاحة وحركة التجارة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، مؤكدا أن العمليات الجارية محددة الأهداف وتأتي في إطار دفاعي. وأضاف الأسد أنه لا داعي للقلق الدولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب، مشيرا إلى عدم وجود توجه لفرض رسوم عبور في المضيق بعد السيطرة عليه. من جانب آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 46 ألف شخص على الأقل إثر المعارك المندلعة بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب غرب اليمن. في الضفات الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أصدرت أوامر بإخلاء منزلين في المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس ومنحت أصحابهما مهلة 72 ساعة لتنفيذ الأوامر. وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الجيش هاجمت منازل مواطنين في منطقتي الظهر وسهل الحارة تحت بالبلدة وسرقوا عددا من رؤوس الأغنام. محليا، أعلنت مصادر طبية عن إصابة رجل سبعيني بجروح خطيرة جراء اختناقه أثناء تناول الطعام في مدينة نتانيا. وأفادت الطواقم الطبية بأنها أجرت له عملية إنعاش بعد العثور عليه فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وتمكنت من إعادة النبض وإزالة قطعة الطعام التي تسببت بالاختناق قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. في القدس والجليل الأعلى 31 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 35، في الناصر 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: بعد تقديم القوائم، إلى أين تتجه الأحزاب العربية في المعركة الانتخابية؟ بعد أسبوع من تقديمهم القوائم، تدخل الساحة الحزبية والسياسية مرحلة جديدة، مرحلة الحملات الانتخابية والمواجهة المباشرة مع الناخب. لكن السؤال الأساسي يبقى، هل ستنجح الأحزاب العربية هذه المرة في تحويل المنافسة الحزبية إلى حافز لرفع نسبة التصويت؟ أم أن الانقسام والخلافات بين القيادات سيعيدان إنتاج حالة العزوف التي رافقت الانتخابات السابقة؟ هذه المرة أيضا الأحزاب العربية تدخل الحملة الانتخابية في ظل تحركات يمينية متسارعة تهدف إلى الطعن في شرعية بعض القوائم والسعي إلى شطبها، إلى جانب البحث في تفاصيل قانونية سياسية يمكن استخدامها لتضييق الخناق عليها. تعلمون، التحدي الأكبر أمام القوائم العربية هي نسبة التصويت العربي في الانتخابات، هو التحدي المركزي أمام الأحزاب. والسؤال فعلا، هل يشعر الناخب العربي بأن لديه خيارات سياسية حقيقية تستحق التوجه إلى صناديق الاقتراع، أم يمكن أن تتحول المنافسة بين القوائم إلى حافز لزيادة نسبة التصويت، أم قد تؤدي إلى مزيد من الإحباط؟ من يتحمل مسؤولية إقناع الناخب المتردد، الأحزاب أم القيادات المحلية أم المجتمع المدني؟ العديد من المحاور والملفات التي قد نطرحها خلال هذا اليوم في برنامج طاولة الجمعة، إعداد ياسمين عابد، معكم أنا من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، وأرحب أيضا بضيوفي معي هنا في الاستوديو، البروفيسور راسم خميس مساء الخير، الأستاذ حسن نصاصر عضو المكتب السياسي في الجبهة، رامي حيدر عضو إدارة والطاقم الإعلامي في التجمع، مرحبا بكم جميعا.
1: مرحبتين
0: رامي، بدنا اياك تقرب على المايك كمان عشان هيك يسمعوك بشكل منيح وممتاز، وبدنا نبدا عمليا في بعد تقديم القوائم رامي، عمليا اكثر ما يمكن القول في هذه المرحله، كيف يمكن اقناع الناخب العربي بالخروج الى صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات؟
1: يعطيك العافيه، مرحبا لك وللضيوف الكرام ولجميع المستمعين. احنا خلينا نقول مرقنا اول مرحله اللي هي لتقديم القوائم، لتركيب القائمه وتقديم القوائم. بودنا كان للامانه بكل الفتره عملنا على انه نشكل مشتركه رباعيه، لكن للاسف الشديد ما تكللت جهودنا بالنجاح لسبب او لاخر، لكن نجحنا انه نكون قائمه مشتركه ثلاثيه اللي تمثل غالبيه شعبنا، وهذا يعني بالنسبه لنا كان نجاح ولو انه جزئي، وفخر لانه انجزناه وقدمنا القائمه. إسا احنا جينا على المرحلة الأهم، مرحلة الأصعب.
0: لماذا لدينا دائما شعور يجب أن تكون هناك وحدة؟ لا يعني بالإمكان تكون قائمتين وثلاثة وأيضا.
1: كنا منفضل.
0: السبب؟
1: السبب إنه أنت اليوم لازم، يعني السبب الرئيسي، أنت اليوم بحاجة لأكبر تمثيل، عشان أكبر تمثيل عربي عشان تقدر تسقط حكومة سموتريتش وبن غفير. حكومة أربع سنين كلياتنا علينا منها على جميع الأصعدة، على المستوى السياسي، على المستوى المدني، على المستوى الإنساني، لدرجة أنه يعني قاموا بإبادة جماعية وقعدنا على ثلاث سنين من حرب لحرب، من محل لمحل، ولا حدا قدر يتنفس، إضافة لكل سياسات الهدم، كل سياسات التهجير، كل سياسة التضييق، كل سياسات يعني خلنا نقول تهجير الناعم كمان حتى كان للفلسطينيين في الداخل. الجماعة ما كانوا مخبيين انه هن شايفين فينا عدو وجودي وانه ما بدهن اياه هون. واحنا بالاخر يعني مش موجودين هون لا برخصة منهن ولا بطلب منهن ولا حتى بدنا اذن منهن، احنا موجودين بالاخر على ارضنا ورح نبقى فيها. جزء اساسي من عشان نواصل النظام نواصل صمودنا هي الحكومة تتغير.
0: طيب، من هذه النقطة عمليا اريد ان اتحول الى بروفيسور راسم. استاذ راسم، لماذا دائما اعطاء الشعور لدى الناخب العربي هذه انتخابات تاريخية، هذه انتخابات مصيرية، ما هو المصير والتاريخ بهذه الانتخابات؟
2: أولا السلام عليكم لك ولكل الإخوة المشاركين معنا رامي ونصاصري ولكل أهل في البيت. هاي مصطلحات رومانسيات، يعني مصر لما كانت بسنة 73 ما كانش مصرية، بسنة 92 ما كانش مصرية، اليوم في ظهور تغيرات أساسية في داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي الصهيوني اللي بدي يبرز مشروع أكثر، والحالة الدولية اللي ما حدث من حروبات خلقت نوع من حالة إنه في علينا أكثر تهديد وأكثر ضائقة، والدولة المركزية تمتلك القوة وعملية السكون الدولي في الحالة هاي، إنه بقد إنه حتى لو بيعملوا فعاليات مش راح يكون رد فعل، وأصبحت إنه التغيير على إسرائيل أكثر بيجي من الداخل، وإذاك الكل بعول على الانتخابات مشان تغير البنى السياسية موجودة في إسرائيل حتى تجيب حكومة أقل تطرفاً، أو ممكن تآمن أو تتعامل أكثر بالديمقراطية، أكثر ترجع الحوكمة، ولذلك في إحساس أنه نتيجة للأضرار اللي تفضل عليها الأستاذ رامي حكى عنها ما بدي أرجع لها، كأنه إحنا اليوم بدنا نعيد الكرة لورا. أنا برأيي هنا مش هيك الأمور، أنا برأيي علينا مسؤولية. السؤال، نحن العرب الفلسطينيون ماذا نريد؟ وكيف نراكم قوتنا وأدواتنا ونتحد على أفكار، على مشروع يأمن الديمقراطية في البلاد، يأمن
0: عملية الحوكمية. هل تعتقد أنك فرصة عملية لتأمين الديمقراطية في البلاد؟
2: نحاول، لأنه كل ما كانت الدولة أكثر ديمقراطية الاحتمال إحنا كمكون من المكونات المهددة في داخل البلاد إمكانية نحظى بفرص أكثر، نبعد عنا الغبن، نبعد عنا الظلم.
0: السؤال هل عمليا يعني بين الديمقراطية وبين يعني بعض يعني، أو دعنا نقول حتى استمعت في بعض التصريحات للقائمة الموحدة مثلا تقول يجب علينا أن نناور بين يعني اللعبة بين الديمقراطية وبين يهودية الدولة، وكان هناك قناعة لا يمكن تغيير يهودية الدولة، يعني نحن الآن إذا أردنا انتزاع أي حقوق.
2: أستاذ أنا ما بعرف شو يهودية الدولة، حتى اليهود بعد مش عارفين شو يهودية الدولة، في هيمنة الدولة اللي تميل أكثر لتطبيق حتى في داخلهم. لو تيجي تسأل 10 يهود شو يهودية الدولة بقول ما يعرفش
0: من هذه النقطة،
2: ولذلك من صدرا هاي النقطة الأمر مش مفاصلة بين بين المسألة كيف تعمل أولويات تحقق متطلبات.
0: وهنا عمليا يتطلب من الأحزاب يعني أن تحدد، لماذا؟ لأننا اليوم في وضعية سياسية ليست سهلة،
2: مش بس الأحزاب، نحن كمواطنين، نحن كمثقفين، نحن مش بس كأحزاب.
0: بإمكانكم التعقيب طبعا إذا أردتم المداخلات وإعطاء ملاحظات أيضا رامي وحسن وأيضا أستاذ راسم خلال الأسئلة. ولكن رامي يعني اليوم القضية الأساس حتى عند القائمة المشتركة بعد الإعلان تسليم القوائم إسقاط اليمين حكومة بنيامين نتنياهو، عندما يقولون يعني للناخب العربي إسقاط حكومة نتنياهو، وكان البديل الذي يجلس على دكة الاحتياط هو ليس اليمين،
1: ليس لا ليس
0: عفوا حسن متأسف
3: للتصحيح، حسن مصاري
0: حسن
3: تمام. أعتقد يعني القائمة المشتركة حينما تضع نصب أعينها وكهدف أساسي لها في هذه الانتخابات إسقاط اليمين الحاكم في إسرائيل، إسقاط مشروع اليمين الحاكم في إسرائيل اليوم، حكومة نتنياهو بين غفير وسموتريتش، هو ليس ترفا. نحن رأينا في دائما حذرنا في يرى الناخب العربي من الأحزاب السياسية في السنوات الأخيرة تحذير من وصول من استمرار حكومة نتنياهو من حكومة نتنياهو بين غفير وسموتريتش. في السنوات الأخيرة خاصة رأينا على جلدنا، رأينا بأم أعيننا مدى خطورة هذه الحكومة وإلى أي مدى مستعد أن تذهب هذه الحكومة في تصفيت حقوق الشعب الفلسطيني، في تصفيت مواطنة المواطنين العرب داخل إسرائيل، خاصة بعد 7 أكتوبر وحرب الإبادة في غزة وحرب الإبادة والترانسفير في

0: الضفة والهجوم على كل حقوق المواطنين العرب في إسرائيل ومحاربتهم في كل أماكن تواجدهم وفعاليتهم ونشاطهم. منسوب العنصري ارتفع إلى حدود غير مسبوقة في المستشفيات في الجامعات وما إلى ذلك. نحن أمام جو فاشي يتدحرج بقوة نحو الهوي. يعني نحن حذرنا سابقا من خطر حكومة نتنياهو، حذرنا سابقا من الوصول لهذا المكان. اليوم نحن نرى دولة إسرائيل ونرى مكانة المواطنين العرب داخل إسرائيل وكذلك المنطقة كلها تحت هذه الحكومة.
1: طيب السؤال نعم السؤال
0: ليس هناك أذهب من
1: طيب هناك قناعة اليوم يعني تفضل
2: انت حكيت بسؤالك انه اولويه القائمة المشتركة.
1: لا انا اقصد الاحزاب العربيه اليوم رفع شعار
2: ما هي الاولويه. الاولويه انا لسه بحكي لك اياها واضحه. الاولويه بالنسبه للاحزاب القائمة المشتركة، ويعني هون كمان انا بحكي اكثر باسم التجمع باسم القائمة المشتركة، الاولويه الاساسيه هي خدمه مصالح مجتمعنا وشعبنا.
1: طيب سأتحدث معك هذه الجزئية، ولكن استمعنا إلى استمعنا مؤخرا بعد تقديم القوائم كل رؤساء الأحزاب قالوا إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. عندما تقول إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو عليك أن تقدم للناس بديل لهذه الحكومة. كيف ستقدم؟ كيف ستتعامل؟ أنت جزء من اللعبة السياسية ستكون.
2: هذا ما قلنا جزء أساسي من اللي يعني أنت أخذت قسم ما كملت القسم الآخر. الرسائل كانت واضحة والبيان كان واضح وبرضو الخطاب واضح، وإسا بنرجع منكرر ونقوله كمان. الإشي الأساسي ما يوجهنا في كل هاي الانتخابات وما بعدها هي مصلحة مجتمعنا ومصلحة شعبنا. الأدوات منها يعني مثلا موضوع أنه إسقاط الحكومة بالنسبة بين كفير وسموتريتش، طبعا هذا يعني أنت عشان تقدر تحصل حقوقك وتقدر تطور مجتمعك وتقدر تحصل كل إشي بدنياته إحنا بحاجة هذا ما يكونش. ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ هذا هون احنا بنحكي عليه. ما هو البديل؟ البديل هو من يمنحنا ما نريد. يعني احنا اليوم تيجي الحكومة اللي بدالها مين دي يكون رئيس حكومة؟ ايزنكوت، بنت، او اي حدا ثاني بده شبكة امان من اعضاء الكنيسة العرب من المنتخبين الجمهور العرب. احنا بدنا بالمقابل شبكة امان، عندنا بالاخر مقابل طلبات، عندنا طلبات على مستوى عنف وجريمه وامن شخصي وامان شخصي، عندنا طلبات على مستوى مسطحات، عندنا طلبات على مستوى مجتمع مدني، عندنا طلبات اللي احنا بدنا اياها. اذا هاي الطلبات ما تحققت يعني انت طيب. اليوم البديل اذا انا اجاني بديل ما بده يعطيني شيء، اذا اجاني بديل سموتريتش وبني كفير هذا اللي ما بده يعمل زي سموتريتش وبني كفير، معناته انا شو عندي احكي معه.
1: طيب وضحت الفكره، تعقيبك وبامكانك ايضا الاستمرار بهذه
3: اللي حكوا الاخوه حسن ورامي. في حالة إنك أنت تكون موجود بتنتظر مفعول به وتعاني اللي وصفوه المعاناة، والسؤال اللي بيجي بقول كيف أن تتحول إلى مبادر ومحرك لقواعد لعبة ضمن المنظومة الممكنة وخالق لحالة جديدة
1: مع تقديم تنازلات؟
3: ما هي التنازلات، ما حدا أي كلمات تنازلات مش تنازلات، هاي كلمات يعني بدها فتح شو يعني تنازلات وعن إيش تنازلات وإيش ما حدا اليوم. أنا لو بدي أقولك شو اليوم أنا كراسم صليت الجمعة كتبت عربي صوت نزلت وأنا بعلم جامعة حيفا. يعني بلاش ندور على كلمات اللي هي بتأجج. إحنا مهمتنا اليوم أهلنا وإخوتنا زي ما تفضل أستاذ رامي وأستاذ حسن، نطلع الناس يشاركوا يكون الحضور حتى تكون في عنا إرادة سياسية، إن كان بدها تكون مشاركة في الحكومة، إن كان بدها تكون جسم مانع، إن كان ما لا تمتلك القوة لا تستطيع تعمل ولا إشي. ولذلك أنت القاعد اليوم شو المطلوب زي ما تفضلت في البرنامج، بدك اليوم بعد ما تقديم القوائم كانت في إشكاليات، كانت مشاحنات، كانت حديث، بتأمل هذا من ورانا، بتأمل اليوم المهمة تبعتنا يجوا يعقدوا نوع من اتفاق فائض أصوات. هاي أولوية.
1: طيب هذه أولوية قبل أن نصل إلى اتفاق فائض الأصوات.
3: كلياتنا كمجتمع عربي اللي فينا توافق كثير بيناتنا وتفضل منافع ومصالح مجتمعنا هي بأولوياتنا. ما هي الأدوات؟ تخلق نوع من حالي إنه تخلي مجتمعنا عنده ثقة.
1: نعم.
3: عنده ثقة.
1: الشارع نعم في هذه النقطة أريد يعني نحن انتقلنا من نقطة إلى نقطة في النقاش. حسن عمليا اليوم الجمهور العربي أو الناخب العربي يعني في الداخل هناك خيبة أمل كبيرة جدا من الحالة السياسية، وهذه لربما أصعب حالة يعني لربما يعيشها الفلسطيني في الداخل بعد 17 سياسات التطرف. نلاحظ أيضا يعني كل المشاكل بين جريمة عنف وهدم بيوت وغيرها من الملفات. اليوم الأحزاب لا تريد المناكفة، إلى أي مدى اليوم قادر الأحزاب بالقائمتين بالخروج بخطاب موحد يتعالى عن كل النقاشات؟

0: السياسية والاتهامات في هذه المرحلة؟ يعني بالأمس كل معسكر المعارضة عمل اتفاق فائض أصوات، الكل بيسأل ليش الأحزاب العربية بعد لسه؟
1: طيب تمام، مبدئيا مهمة الأحزاب اليوم ومهمة القوائم الذاهبة، القوائم العربية أو الفاعلة في المجتمع العربي الذاهبة للانتخابات، أولا فهم خيبة الأمل وفهم الغضب والخوف الموجود لدى الشارع العربي، وتحويل هذا الخوف وتحويل هذا الغضب إلى قوة سياسية، قوة سياسية عبر دعوتها إلى الخروج إلى صندوق الاقتراع والتصويت ورفع نسبة التصويت. بهذا المشاعر الغضب ومشاعر الخوف تتحول إلى قوة سياسية فاعلة. صحيح الجمهور العربي لا يريد مناكفة، لا يريد أن يرى الخلافات تطفو إلى السطح، وعلى القوائم العربية أن تكون واعية لهذا الموضوع وأن تحافظ على مستوى من النقاش لا ينفر الناخب من التصويت. لكن بنفس الوقت يعني الانتخابات هي انتخابات سياسية قائمة على برنامج سياسي، ولذلك هذا لا يعني إلغاء النقاش السياسي وإلغاء الفروقات بين القوائم المتنافسة. هذا هو الميدان الذي يعرض فيه كل حزب برنامجه السياسي، يعرض في كل حزب مبادئه ونشاطاته وقيمه والطريقة التي يريد أن يذهب إليها، ويضع أمام الناخب العربي هذه الأمور. طبعا اتفاق فائض أصوات يعني امر مهم، امر طبيعي، اعتقد انه
0: وميثاق الشرف
2: احنا جاهزين له، دعانا له امبارح بين رسمي يعني. دعانا له بلقاء مشترك والاخوه وانت بدهم بالوقت.
1: نعم،
2: بدهم اليوم نوقع
1: وميثاق شرف يحافظ على،
2: وكمان امر تقني يعني،
1: يحافظ على قيمه النقاش، يحافظ على ادبيات النقاش، لكن ايضا بنفس الوقت لا يغل الفروقات السياسيه، لانه هناك فروقات سياسيه، هناك برامج سياسيه مختلفه، والا لما كان هناك قائمه مشتركه تضم ثلاثه أحزاب حاولت أن تضم معها القائم الموحدي. القائم الموحدي بسبب نهج سياسي معين اختارت أن تذهب إلى وحدها. هناك فروقات سياسية يجب طرحها على الناخب العربي بكل شفافية، بدون أن ننزلق إلى مناكفة وصراع علني.
0: طيب هذه النقطة رامي، عمليا اليوم الشارع يريد نوعا ما هدوء سياسي يعني، وفي نهاية المطاف هناك قوائم، التوجه واضح، إما التصويت للموحدة المشتركة، ولكن قبل الاقتراب إلى موعد الانتخابات من المهم بعد كل العواصف التي حصلت على المستوى السياسي، وهي شرعية يعني النقاشات شرعية، ولكن يعني هذا لربما أيضا قد يولد خيبة أمل للناس في حال يعني في نهاية المطاف ترى في الأحزاب كوسيلة اللي خلينا نقول تفضي عن وضعها العام والسياسي اللي عم بيصير. هل اليوم على الأحزاب أن تتوحد نحو خطاب أو اتفاق فائض أصوات، ميثاق شرف، إخراج الناس إلى الانتخاب؟ كيف يمكن إخراج الناس إلى صندوق الاقتراع؟
2: طلع حتى نبدأ فيه واحدة واحدة. موضوع الفائض الأصوات وميثاق شرف، إحنا بالنسبة لنا يعني موضوع فائض الأصوات هذا إشي تقني، دعينا لإله قبل ودعينا لإله كمان امبارح بين رسمي، وإحنا جاهزين حتى نوقع اليوم إذا الإخوة بموحدة موافقين اليوم نوقع اتفاق فائض الأصوات. ما فيش عشان نستنى يعني، ما فيش أي سبب نستنى، جاهزين.
0: في قرار عند الموحد أستاذ راسم؟
3: طبعاً.
0: شو الانتظار؟
3: ولا شيء انتظار، بس موافق كانت بين يحيى وبين شبيطة، الشاب يعملوا يلتقوا مع بعض ويوقعوا.
2: موضوع محلول يعني، هذا موضوع هوين، يمكن يخذ له كم يوم يمكن ياخذ، بس بالاخر موضوع مناكفات. حتى نقول شو مناكفات بالاخر، اذا احنا اليوم باجي بقول انا شايف بنهج معين او بفعل معين هو خطأ، هل انا بناكف؟ هل أنا اليوم إذا باجي مثلا بنتقد مقابل الدكتور منصور عباس اللي عملها مع عميد سيجل وفيها أنكر النكبة وأنكر أنه كان في عصابات صهيونية قتلت وهجرت، هل أنا هيك بناكف؟ بالآخر في نهج أنا مش موافق عليه يعني، جزء أساسي من أنه ما كانت قائمة مشتركة بالآخر صفت قائمتين، في قائمة مشتركة وقائمتين، لأنه في اختلاف عن النهج السياسي مثل ما حكى الأستاذ راسم، أنه في مرات مثلا أنت هو يمكن بالإخوة ما حد بيشوف أنه في نهج المبادر أو يكون جزء من الحكومة، هذا ممكن يجيب النتيجة. إحنا شايفين أنه لا يعني، إحنا اليوم بالآخر يعني الفكرة الأساسية لنا أنه إحنا نكون قوة ونقدر نفرض قوة. إحنا بالآخر
0: بس ما هو رامي الكل، بس الكل مقنعكم مش متفقين.
2: لحظة شوي، 9-2-2 جبناها وإحنا بالحكومة ولا وإحنا بالمعارضة؟
0: صحيح، بس الكل مقنع وأنتم مش متفقين يعني. ممكن
2: الأرنان على الأراضي الزراعية وعلى ضرب الأملاك خذناها بالحكومة ولا وإحنا بالمعارضة، ومثلها كثير. يعني أنت اليوم إحنا شايفين أنه أنت إذا كنت قوة وازنة وقوة سياسية أنت بتقدر تحصل. موضوع أنك أنت بالحكومة أو مش بالحكومة هذا بيفرق، هذا ما مش كثير بالنسبة لنا يعني، بيفرق بقداش إحنا زي ما حكى زميلي حسن، قداش حكى بالآخر على قداش موضوع التنازلات إحنا بنقدمه. هاي ما بتيجي تقول مناكفة بالآخر. إذا أنا في نهج أو في فعل معين أو في أي توجه اللي أنا مش موافق عليها مش بالضرورة معناها مناكفة. ولا بقول إنه بالآخر هذا الشخص لازم إحنا نلغيه ولا شيء. بالآخر أنا كوظيفتي اليوم كقائمة أجي أقول للناس
0: لا مي أنت اليوم مش مقتنع مع الموحد ولا الموحد راح تقتنع.

0: مع خطابك. بس أبي راجعنا للنقطة الأولى.
1: أنا وظيفتي أقول للناس شو الفرق بيني وبينهن وليش أنا بشوف أفضل إنه يصوتوا القائمة المشتركة. هاي جزء أساسي من إنه يعني من جزء أساسي من إنه نقدر نحصل على أكبر تمثيل، لأن أنا شايف أكبر تمثيل هو القوة السياسية اللي بتساعدنا نتجاه كل هونا. والشغلة الثانية اللي بتيجي كمان بالتوازي إنه أي شخص بدوش يصوت للقائمة المشتركة يروح يصوت لحزب عربي اللي هي دائما كنا نقولها من أيام ما كنا أربع قوائم كمان إنه طيب. أهم إشي اطلعوا صوتوا يا عمي إسا لبعدين بالآخر طبيعي كل حزب بده يجيب نخبين لإله
0: طبعاً.
1: حتى بالقائمة المشتركة نفسها يعني أنت اليوم كمان بالقائمة المشتركة الأحزاب الثلاثة اللي بكون القائمة
0: بس المشتركة. رامي بدي توقف معك عندي لتوقف عندك عند نقطة كنا نحكي فيها قبل ما نروح لأستاذ راسم. الأحزاب العربية اليوم يمكن 45% من الناخبين اللي بصوتوا لأن المحزبين 55% اللي مش محزبين بنهسب لهم ما بدي يسمعوا يعمل خطاب تخون الموحد وما بدي يسمعوا من منصور عباس بخون المشترك أو بكف المشترك.
1: في فرق.
0: الناس بتقول لك هاي حساباتكم جوا حكوها، إحنا يا عمي ما بدنا نسمع على الفيسبوك ولا مواقع التواصل الاجتماعي عنا خيبة أمل نطلع نصوت
1: ولا حدا ونطلع. ولا حدا عنده أساسا عنده سكوك للوطنية يعني فيش حدا بيقرر من وطني ومن مش وطني.
0: طيب من هاي النقطة من هاي
1: أهم شغلة يعني نبدأ
0: طبعا فيش تخوين وفيش تكفير يعني بين النقطة من هون أستاذ راسم عمليا إذا اليوم نطلع على الناس بإمكانك التعقيب وأيضا بعندي سؤال اليوم شو بدها أو شو لازم يكون الخطاب الإعلامي؟ هل القضية الفلسطينية؟ هل العنف والجريمة؟ التمييز الأرض المسكن التعليم الاقتصاد كلها ملفات بس اليوم بدك تطلع على الناس شو بدها تسمع؟
2: أنا برأيي أولا بالنسبة للمؤسسات المناكفات مثلا لما الأستاذ رامي قال أضاف من عنده منصور في صياغته للجملة على موضوع ما لما سأل من عميد سهيل كانت هفوة من منصور كانت هذا أنه تقدم فيه وقال أنكر العصابات والأرجن مش مزبوطة مش مزبوطة ولذلك أخطأ وما كانش لازم يخطئ أوكي هفوة. السؤال تعال نتقدم أنه إحنا اليوم في مشروعنا
1: شايفي هو الأستاذ إذا أنت قلت أخطأ أو أنا قلت أخطأ لأن أنا بالقائمة المشتركة بتسيطر حسب مناكفة إذا أنت قلت أخطأ بنحسب تعليق معنى
2: لا لا لا لا لا لا لا لا أنا متأكد الإضافة تبعتك كانت إضافة منك إنها كانت مش مزبوطة حقيقة الأولي مزبوط هاي مش مزبوطة فهم يعني متفق أنا وياك أوكي فلذلك تعال تنكون ما هي الصدق بالأمور هو أهم إشي لما في صدق مع مجتمعنا أنا مع نحول الأستاذ حسن حكى كلمة الخب أحد الاشتغالات الموجودة في غريزة الخوف عند الناس تعال نحولها لأمل الخطاب اللي بده يكون كيف أحول غريزة الخوف لغريزة أمل والأمل موجود عندنا شبابنا لما تطلع عند مجتمعنا القضية الفلسطينية مرتبطة مع قضية الحقوق المواطني اللي بفكر هاي مفصولة عنها بيكون مخطئ ولكن وين دورك بالتأثير على اتخاذ القرار بالأولويات هاي مش أو إنما و ولكن تضعها ضمن أولويات اللي بتقدر تأثر بكرة الصبح بعد بكرة الصبح بكرة في عندك قيادة فلسطينية موجودة في الخارج منظمة التحرير الفلسطينية عندك تمثيل اليوم في انتخابات فلسطينية إحنا مهمتنا من دائرة المواطنة تبعتنا كيف نأثر ونعزز عملية كيف الحاشة أنا موجود هناك يوميا يعني بالتخطيط وبالتخطيط على منطقة سي بالآخر باجي وزارة الحكم المحلي هي اللي بتخرمش أنا وأنا اللي بشتغل اللي بساوي اللي بشتغل مع الجهات مختلفة وذاك هناك الأولاد وين أولوياتي لما بداجي على بلد مثل مجلس كروم عندي بأولوياتي أعملها بكرة الصبح ما بعطيها لا
0: بمعنى اليوم اليوم اللي قال هناك اليوم تفضيل يعني أولوية للأولوية للخطاب المدني
2: ودورك المتكامل
0: أولوية للخطاب المدني
2: المتكامل المتراكم مع ومع ومع
0: مع الحفاظ
2: كذلك دولة إسرائيل اليوم لما بتعمل حرب وبتعمل عدوان على بلاد ثانية أنا لما بخفف واجيب قيادة ما تكونش هجومية زي معتدية أنا مش محافظ على نفسي
0: طيب.
2: عملية الضرائب اللي بتدفعها وعملية اللي تكون هاي مش حسابنا عملية توزيع الموارد اللي بتعمل بشكل غير عادل بمحاصصة بتروح على محلات هاي مش مسؤوليتنا هاي كلها مسؤولياتنا بلاش نحط
0: طيب خليني
2: أو إنما و ضمن
0: نعم خلونا بس حسن مضطر أطلع لفاصل إعلاني قصير ونعود بعد قليل نواصل النقاش معكم فاصل قصير أعزائي المستمعين نواصل وإياكم في طاولة الجمعة
3: لهذا فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 109

0: 89 شيكل فقط يوم السبت، الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم 1 في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: إذن جددنا التحية، نحن نواصل معكم في طاولة الجمعة بعد تقديم القوائم إلى أين تتجه الأحزاب العربية في المعركة الانتخابية القادمة أو الانتخابات القادمة إن صح التعبير. وحسن، توقفنا طبعا عند النقاش المدني وأيضا الهوية، ولكن اليوم عمليا، وكان قد تحدث الأستاذ راسم بوصف ليس أو وهنا عمليا الآن بالوضعية القائمة بالظروف السياسية، ألا على الأحزاب أولا أن تتحدث إلى الناس حول خطابهم المدني؟ يعني أنا استمعت مثلا إلى بعض الانتقادات كانت بعد تقديم القوائم، التركيز على إقامة الدولة الفلسطينية ولكن في هذه المرحلة الناس تقول لك عم تحل مشكلتي، بدي تسمعني، بدي تحل لي قضاياي حتى لو كانت صعبة، بس بدك تسمعني.
7: تمام، اعتقد انه هناك في يعني في نوع من الفصل الوهمي الصناعي بين المدني والقومي في الخطاب السائد حاليا. كانه الحقوق المدنيه هي امر منفصل عن الحقوق القوميه، كانه ممكن ارجاء النقاش عن الحقوق القوميه والتركيز على الحقوق المدنيه. لكن بالتركيز في البنيه السياسيه الموجوده اليوم في دوله اسرائيل وتاريخيا، هذه مشتقة من هذه. الحقوق المدنية هي مشتقة من الحقوق القومية، وهذه مهمة الأحزاب السياسية، عدم الاستسلام لهذا الخطاب السائد بهذا التقسيم. التحدث إلى الناس واستغلال خاصة المعركة الانتخابية وخاصة الانتخابات كميدان النقاش السياسي في الربط بين الحقوق المدنية والحقوق القومية. حين نتحدث عن العنف، حين نتحدث عن مسطحات البناء والهدم وكل هذه الأمور، هذه كلها مرتبطة ببنية اضطهاد قومي موجودة داخل دولة إسرائيل.
6: السؤال ما هي الأدوات؟ يعني نعم. اليوم عندما تذهب إلى حلقة بيتية وممكن أن تلتقي بمواطن بسيط يتعرض لتهديد أو أول سؤال رح يقول لك ماشي معك، بس شو الأدوات؟
7: نعم، يعني أنت تستخدم أدواتك السياسية والبرلمانية الموجودة لديك دائما، طبيعي لمتابعة قضايا الناس اليومية، للتأثير واستخدام قوتك السياسية في حل مشكلات يومية ومدنية تواجه الناس. لكن دائما تحافظ على هذا الربط، أنت لا تقبل الواقع كما هو وتحاول أن تجد لك مكان في داخل هذا الواقع، أنت تحاول تحسين الواقع عن طريق أدواتك السياسية وقوتك السياسية، لكن في ذات الوقت أنت تضع السؤال الكبير والأسئلة الكبرى حول المسألة القومية في نصب عيونك من أجل التغيير. يعني مثلا الأستاذ راسم تحدث قبل قليل عن موضوع يهودية الدولة وموضوع التنازلات. أستاذ راسم قال محقا أنه حتى داخل إسرائيل، داخل اليهود الإسرائيليين، هناك خلاف على ماهية يهودية الدولة. لكن إذا أخذنا الأمر بالأمر الواقعي الملموس، يهودية الدولة ترجمتها الدستورية داخل إسرائيل هي قانون القومية، القانون أو القانون الدستوري أو القانون الأساس الذي يحدد المواطنين العرب كمواطنين.

0: درجة ثانية. أصلا يعني نتكلم عن الموارد، نتكلم عن الميزانيات، نتكلم عن توزيع الأراضي، هذه كلها مشتقة من موضوع يهودية الدولة، أن هذه الدولة لديها أصحاب وهم الأغلبية اليهودية والعرب هم ضيوف.
1: طيب.
0: إذا قبلنا في سقف هذا الخطاب فنحن ممكن أن نتحصل على فتات ميزانيات، ممكن أن نتحصل على شيء هنا وهناك.
1: طيب.
0: لكن لا نغير الواقع ونتنازل عن دورنا
1: السؤال بعد السابع من أكتوبر، هل هناك سهولة في تغيير الواقع؟ لأن الأمور معقدة حتى على المستوى السياسي الإسرائيلي، يعني في الساحة. رامي، ذكرت نقطة أساس وهي لربما محط خلاف الأحزاب التي تحولت إلى مناكفة أصلا، قضية التوصيات وقضية عمليا أن نكون جزء من حكومة أم نكون فقط داخل اللعبة جسم حاسم أو غيرها. الآن أريد أن أتحدث معك، عندما نقول اليوم قضايا المجتمع العربي، كيف يمكن يعني أن تتحدث إلى الناس اليوم تقول أريد إسقاط الحكومة وجسم حاسم؟ جسم حاسم يعني مشروع توصية في نهاية المطاف أو جزء من اللعبة السياسية؟ لا يمكن.
2: مدامك دخلت البرلمان إذن أنت جزء من اللعبة السياسية، ومثل ما تفضل زميلي حسن والأستاذ راسم برضو أنه أنت اليوم ما بنفعش تكون أنت موجود بالبرلمان وتقول أنا جزء من اللعبة السياسية.
1: هذا موقف التجمع؟
2: هذا موقف التجمع كل حياته كان. ففي هون إشي أساسي، بس هذا اللي بدنا نقوله، أنه اليوم أنت هاي اللعبة يعني هاي الأدوات السياسية كيف بدك تستعملها؟ هل في شك؟ تعال نسأل السؤال الأساسي أنا بالنسبة لي هون، وهو مواصلة لما قال زميلي حسن، هل في عنا شك أنه قضايا ومعاناتنا اليومية هي نتاج سياسي؟
1: لا، فيش نقاش.
2: بالآخر طبعا. يعني موضوع نأخذ موضوع العنف الجريمي اللي هو أكثر ملف حارق اليوم وأكثر ملف صعب وأكثر ملف بده حل، هل إجا نتاج لمشروع سياسي إسرائيلي ولا إجانا هيك لأنه إحنا شعب أليم؟ لا، إحنا مش شعب عنيف وما كناش شعب عنيف، فجأة تغير الوضع، صار في عنا عنف، صار في عنا جريمة بسبب لأسباب كثيرة بديت بانه في قرار سياسي انه هذا المجتمع لازم يلتب حاله وممنوع يلتب شيء.
1: معناته انت لازم تكون في جزء من من القرار السياسي.
2: انت اليوم موضوع التوصيه او تكون بالحكومه او هيك، احنا ما في عنا شيء مجانا. انا اللي بقوله اليوم هاي الادوات هون، اليوم احنا عنا مطالب لمصلحه لشعبنا، عنا مطالب لشعبنا اللي بلبي لنا اياها نعطيه المقابل يعني، وهذا كان دائما.
1: شو المطالب يعني؟
2: تعال ناخذ اللي صار قبل. انت من الاخر في كثير مرات مثلا قانون منع الاذان كل حياته كان، ويعني بتخيل مش سر اللي مش منخفيها، لما كانت اعضاء الكنيسة العرب يصوتوا على منع تجنيد الحريديم، الحريديم كانوا يصوتوا على منع على اسقاط قانون منع الاذان. فها جزء من انت يعني، ها جزء من ادواتك السياسيه اللي انت تنور فيها. يعني انت اليوم كمان لما انا اليوم بدي اجي خبر، يعني اليوم اي حكومه بدها تيجي بدك انت غير بدك تكون رئيس حكومي، انت بحاجه توصياتنا، بحاجه النقابه.
1: طب شو الشروط
2: قام توصي عليك؟ انت بجزء اساسي منها، موضوع العنف الجريمي، موضوع المسطحات، موضوع يعني القضايا، كل القضايا المدنيه والقوميه الحارقه. احنا بحاجتها، احنا طيب. بحاجه مش ومش بس التزام، مش بس حكي، لا احنا بحاجه يعني خطه.
1: يعني عمليا اذا اليوم كانت اغلبيه، خلينا تعرف اكثر اليوم الناس بهذا الموضوع ما بعد الانتخابات.
2: طيب،
1: كان اليوم واضح عجا ايزنكوت او بنت تقدمت القائمة المشتركة بورقة قالت عمي بدنا ملف الجريمة والعنف، وبدنا موضوع المسكن، هدم البيوت، قضايا مدنية، خطة خماسية تطويرها او على الاقل. في توصية
2: طبعا.
1: مواضيع تانية مش راح تكون مطروحة في المرحلة.
2: يعني مواضيع ثانية زي إيش يعني؟
1: يعني فيش تعرف في ناس يعني اشترطت إقامة دولة فلسطينية في هذه
2: يعني
1: المرحلة.
2: اليوم مثلاً موضوع إنه يعني مثلاً بكل موضوع حرب الإبادة مع كل احترامنا لكل أعضاء الكنيسة.
1: طبعا أنت فيش نقاش بينكم وبين الموحدة.
2: لا لحظة في النقاش هون الأساسي إنه إحنا ما بنعطي إشي مجانا. اليوم إحنا مش محسوبين على الجسم، مش محسوبين على معسكر، ومش محسوبين جزء من تحالف. الأخوة في القائمة الموحدة محسوبين على التحالف، محسوبين جزء من المعسكر. هن اليوم موجودين بمعسكر اللي هو قسم كبير منه بقول أنا بقعدش معكم. يعني انت عندك هون في عندك اجسام منهم ايزنكوت ومنهم ليبرمان اللي بيقولوا احنا ما بدنا نكون بحكومه مع عرب وما بدنا نتكل على اصوات العرب ومستحيل يكون معنا عرب بقلب الحكومه. طب كيف هذا المعسكر احنا نكون جزء منه؟ معسكر بقول لك انا بديش اياك، بتعامل معك بنفس الطريقه اللي بتعامل معك الحكومه الفشيه الموجوده. ليش انا اليوم اكون جزء منه واعطيكم هاي
1: ممتاز. الفكره واضحه بهاي النقطه. يعني استاذ راسم، عمليا في نهايه المطاف في خطوط حمراء، يعني حتى وإن كنت تدعم الخطاب المدني اليوم لحل قضايا الناس وهذا مطلب جماهيري واسع عليه إجماع كبير جدا، ولكن في نهاية المطاف خطوط حمراء، جزء أن تكون من معسكر وأن تكون يعني جزء من المعسكر الآخر أي القوائم العربية.
3: أولا المصطلحات اللي بتتفضلوا فيها هي مصطلحات منقولة ومنسوخة من البيئة الإسرائيلية ومن الفكر الإسرائيلي الصهيوني. أنا من البداية برفضها. أنا بنقضها أنا بقول شو هي منافع ومصالح مجتمعنا العربي للثبات في وطنه بمرجعية قيمية أخلاقية، بمرجعية مفاهيمية أخلاقية تحق للإنسان يعيش كريم في وطنه. وكل معتدي بغض النظر كيف، كل معتدي أرفضه بغض النظر أيزنكوت بيبي نتنياهو مين ما كان يكون. ولذلك المرجعية اللي مبني عليها مبنية على هاي المرجعيات القيمية الأخلاقية، وبناء عليه بتتحرك بالفرص الممكنة لتحقيقها من أجل الوصول إلى مكتسبات اللي تأمن هاي المرجعيات.
1: طب ممتاز راسم، بدي تجاوبني على سؤال بهاي النقطة قبل ما تكمل. هل اليوم التحالف مع سيجالوفيتش هو مرجعية اللي بتتحدث عنها على القاعدة اللي بتخلي عمليا تفض شراكتك مع القائمة اللي أو أحزابك وشركائك العرب اللي معك بنفس الفكرة؟
3: المسألة مش أو أو، المسألة مش أو أو. كمان الإخوة سيكالوفيتش أجا بتفكير إنه بده ينضم لإطار سياسي اللي بمكن يعمل مكتسبات، والإخوة بالأحزاب العربية كمان في تكامل بيناتن. السؤال المركزي، هل بدنا نظلنا نفكر بحدود الهويات القومية كإطار ناظم ضابط مانع، ولا بدنا نفوت لمنظومة المواطنة اللي بتطرح نوع من أدوات ثانية وبتعمل مكتسبات عند اللي قاعد في تل أفيف، في الصالون بتل أفيف، اللي بده يتخذ قرار مشان إيش؟ يمنع اللي بده يقعد في أفراط اللي قاعد بظلم الفلسطينيين وبسكر عليهم ب 980 حاجز. هل أنا قبل أولويات تبعتي أتكامل مع هذا اللي بيجي بقوله أنا معك منشان أفتح هاي البوابات الصفرة اللي موجودة غاد على المستوى الوطني وعلى المستوى العنف؟ أنا بعرف إنه الدولة هي تعمل، الدولة بمفهوم كقوة هي اللي بتقعد بتكون مؤسسات اللي فيها فوضى داخل مجتمعتك، ولكن عندها إمكانية للضبط. وأنا بقدر أعمل أزيد من فرص إن أقلل أزيد الغنى وأقلل الفقر، أفتح بتعرف إسا كنت مع جماعة موجودين في فرنسا، بس النموذج النموذج اللي مش شايفينه إحنا كثير منفكر بس الكنيست، الكنيست هي أحد الأدوات، ولكن زملاء لنا أطباء بروفيسورية عرب موجود في التخنيون موجودين في رمبم اليوم بقولك احنا هذا الجيل مش قاعد يفوت جيلي يسمعوا فيه ايش يفوت مشان يكون بالإدارة.
1: صحيح.
3: ليش؟ لانه حدا بيعمل منظومة اللي تكون تحرمك من التشارك. لما تقول المواطنة، المواطنة مش كلمة لفظية، المواطنة بدك تحلها ادوات عملية تتحدى فيها وتكون على حضور فيها.
1: بامكانكم التعقيب، ولكن حسن عمليا اليوم الاحزاب العربية يجب ان تدخل الانتخابات ان تقدم اجابات واضحة للناخب بالعديد من يعني من القضايا بما يشمل ايضا شو راح تعمله باليوم التالي. هذا تعرف سؤال اللي ببالي ليش، لانه اليوم بطل الخطاب اللي كان في الثمانينيات اللي عمليا الناس تصفق للقائد وكفش بطل في قياده. اليوم في صار في بدي تحل لي قضيه ابني، بدي تحل لي مشكله
3: في قياده، هنا الشباب موجود قيادي ولازم منا
1: مفهوم
3: غلط. غلط نقول هاي الجمله، في قيادي احنا هذول القياده لازم احنا نقود محل.
1: لا بطل في طاعه عاميه للقائد اليوم، فيش طاعه عاميه للقائد اليوم،
3: ما في طاعه عاميه.
1: لا لا كان في زمان عمليا الطاعه والتصفيق اليوم اليوم عمليا الناس اوعى.
3: بحاول اصلح المصطلحات، لانه المصطلحات لما انت اعلامي بتوصل للمجتمع كانه بصير عبيد للمصطلحات. وانا بدي
1: لا لا المجتمع مش عبيد،
3: يكون نقدي.
1: لا لحظه، الاحزاب مش لحظة الأحزاب لحظة الناس مش عبيد اليوم، الناس بالطاقة أو شيء فيش قيادة طبعا،
3: ممنوع يكون عبيد.
1: مش قيادة، بطل في قيادة، في قيادات في العالم اليوم.
2: في قيادات
1: وين قيادات؟ القيادة عملية.
3: لما رايح على ضد الكنيسة شو راح يسوى
1: القيادة؟ شو يعني مفهوم القيادة؟ هل اليوم يستطيع حزب واحد أن يخرج إلى الشارع بمظاهرة فيها 100,000 حزب؟ أعطيني حزب قادر على انه يواجه؟
2: ولا مره كان.
1: لا ما فيش ولا مره، مش قادر اصلا ولا حزب بيقدر.
2: انت اليوم. بس انت اليوم انت دائما كان عندك كذا حزب اللي مع بعض كانوا يقدروا.
1: طيب انا بسالك سؤال، في حراك سخنين، في حراك سخنين اليوم الانتقادات، اليوم الانتقادات على الاحزاب بناهي كانت سبب في دثر حراك سخنين بتحويل الخطاب من خطاب الشارع اخذته على محل.
2: في انتقادات، هاي انتقادات صحيحه
1: طبيعي طبعا.
3: لجنه المتابعه لازم تتشغل، لازم تكون حيه وتشتغل، ولازم تنظم المجتمع، لازم تعمل عليه، انها بتعملش دورها هاي موضوع ثاني. موضوع ثاني.
1: طب هذا قيادي.
2: لا لحظه انا
1: طيب هذا قيادي
2: فيش عليهم بس فيش عليهم مهمه بس ما هو اللي شغله
1: هذا مش مصطلحات هذا صوت الشارع اليوم
2: ماشي بس انت اليوم الشارع اليوم مش كله الناس الاحزاب بتمثله بالاحزاب
1: طبيعي هذا دورك انت
2: انك انت عندك اليوم لحظه باحسن حالاتنا الاربع احزاب اللي خاضوا انتخابات الكنيست حصلوا على تقريبا 60

0: بستين وشوي بالمية لما كانت القائمة مشتركة من أصوات الناخبين العرب. يعني أنت في عندك 40% بين لا مبالاة بين مبدأي بين مش شايف حدا بيمثله في ما صوتوش. يعني أنت اليوم اللوم ما بتقدر تحطه كلياته على الأحزاب.
1: لا ما بنلوم الأحزاب، بس أسألك سؤال رامي، الأحزاب لو كان عندها قدرة شعب، لو في قائد،
0: لجنة متابعة المفروض، لجنة متابعة المفروض هي اللي تمثل كل المجتمع العربي.
1: طب معناته عندنا أزمة قيادة.
0: لا انت ليه عندك ازمه قياده؟
1: لا ليه لما انت على اللجنه المتابعه،
0: بس ليش كل شيء على قياده؟ السؤال ما هو جزء من مفهوم القياده، انك تشارك الناس.
2: رامي
0: انت بدك تشارك الناس، وظيفتك تشارك الناس،
1: عندك قياده شعب.
2: رامي خلونا نرجع للنقاش، بنحكي عن القياده وبنحكي عن ماذا، يعني ماذا القياده او ماذا الاحزاب والقوائم، او على الاقل اذا كنت تتحدث باسم القائم المشتركي، ماذا تقدم للناس او ماذا تطرح ان تستفعل في اليوم التالي للانتخابات لكي تحصد اصوات الناس وتقنعها بالتصويت للقائم المشتركي. اولا انا بدي ارفض القول انه الفرق بين القائم المشترك والقائم الموحد هو فرق بين من يريد الدخول الى الحكومه ومن لا يريد الدخول الحكومه، من يريد ان يلعب اللعبه السياسيه ومن يريد ان يبقى في
1: المحارف. ايش الفرق؟
2: ليس هذا الفرق. انا اعتقد القائم المشترك اولا تقول بشكل واضح للناس انه نحن ذاهبون لاسقاط هذه الحكومه، وسنستخدم كل الادوات السياسيه والبرلمانيه التي بحوزتنا من اجل اسقاط هذه الحكومه، وسنفعل امور لم نفعلها سابقا. تمام. الدخول إلى موضوع الدخول الحكومي أو عدم الدخول الحكومي، الفرق الأساسي بين القائمة المشتركة حسب رؤيتي وبين القائمة الموحدة في هذا الموضوع هو من يستخدم إما التوصي أو الدخول إلى الحكومي أو جسم مانع كأداة لتحصيل حقوق شعبنا، ومن تحول هذا الأمر بالنسبة له لغاي. أنا أعتقد اليوم القائمة الموحدة شعار الدخول إلى الحكومة تحول إلى غاي انتخابي، بمعنى سندخل للحكومة لأن سندخل، يعني صوتونا لأن سندخل للحكومة، وكأنه هذه أصبحت الغاية الأساسية بتصوير فكرة الاقتراب إلى الحكم هو من سيعطي إنجازات مدنية وقومية. لا، القائمة المشتركة تقول أولا، إذا كنت أتكلم عن الجبهة مثلا، لا يمكن لأحد أن يزاود علينا برغبتنا في التأثير وقدرتنا على التأثير. نحن كنا السباقون في إقامة الجسم المانع في التسعينات وقت توقيع اتفاق أوسلو ودعم حكومي كان مستعد للذهاب إلى السلام مع.
1: عندي سؤال لك، شو الفرق بين تكون جسم حاسم وداعم من الخارج وبين تكون جزء من حكومة؟
2: يعني أن تكون جسم مانع داعم من الخارج، على الأقل أنت تضع شروطك، تضع شروط بقوتك السياسية من أجل تحقيق مطالب معينة ومن أجل استمرار حكومة معينة ومنع وصول حكومي أخطر، لكنك لا تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كثير من أفعال هذه الحكومة. الحكومي يعني لا يمكن أن ننكر أن هذه الحكومة تستمر في احتلال شعبك وتستمر في شن حروب في المنطقة، أنت لا يمكن أن تتحمل المسؤولية السياسية والمسؤولية الأخلاقية عن هذا الأمر. لكن في لحظات معينة، لحظات تاريخية، أنت تريد أن تمنع الوصول إلى حافة الهاوي وتريد أن تبذل كل مجهودك لإسقاط هذه الحكومة الخطيرة، يمكنك أن تستخدم أدوات مبتكرة من أجل منع استمرار هذه الحكومة وإيجاد حكومة بديلة.
1: طيب، من هاي النقطة عمليا رامي، يعني رغم أنه تقديم القوائم من ورانا عمليا كل القضايا اللي عم نشوفها اليوم، عملية إخراج الناس والضغط عمليا باتجاه عمليا أن يكون نسبة تصويت مرتفعة وهيك، وهون بدأ أتجاوز عمليا نسى نقطة النقاش حول اليوم التالي أنه إحنا ناقشناها، هل في مخاوف عمليا لليوم ممكن تكون لشطب الأحزاب العربية، ولا الأحزاب في هاي المرحلة مش محل اللي ممكن يأثر على
0: في مخاوف كبيرة؟ يعني طلع هون بتخيب كل قاعدين على الطاولة، أنا أكثر واحد خبرة بكل موضوع الشطب بالتجمع. الحمد لله من يوم ما بدينا لليوم كل سنة عندنا لجنة الانتخابات والمحكمة، لجنة الانتخابات المحكمة دائما.
1: أسأل ما نخطر اليوم تغير... التجمع ولا الموحدة على على على سياسة الحكومة؟
0: الحكومة بتشوف بكل مواطن عربي خطر وجودي عليها. الحكومة موجودة حاليا بالنسبة لأي مواطن عربي بصوت للمشتركة أو للموحدة أو قاعد بالبيت مخصصش بشي، بعرفش إنه في حكومة، حتى بعرف شو اسم رئيس الحكومة، بالنسبة لي هذا خطر وجودي، مدام موجود هون وخطر وجود عليهن سواء كان سياسة أو ديموغرافي. موضوع الشطب أنا برأيي هاي المرة المخاوف أكبر بسبب التركيبة اللي غدرت حكومة الإبادة تغيرها بكل المحلات، بالمحكمة العليا وبلجنة الانتخابات وبهيك. يعني إذا بمشي لك على مسار الشطب اللي كان قبل على التجمع، على نفس الشخصيات، على نفس الادعاءات، حرفيا كل سنة كانوا يجيبوا نفس الادعاءات، بمرحلة معينة كانت 9-0 8-1 8-2 بحكي اسم ناحية تركيبة قضاء وكيف صوتوا. بالمرة الأخيرة كانت 5-4
1: يعني على الحفة،
0: على نفس الادعاءات، احنا بنحكي على نفس الادعاءات، على نفس المناشير، على نفس الطرح، على نفس البرنامج السياسي. هاي المرة أنا برأيي في إشي أخطر هون، لأنه اللي شفته اللي قدمه بن كفير على القائمة العربية الموحدة 127 صفحة، في عنده جمعيات وفي عنده كانوا ناس قاعدين يتصيدوا كل كلمة وكل حرف، عاملينها توثيق مقدمينها. واحد منهم بالضبط بروفيسور إنه هون بده يخرب كل موضوع
1: تعريب الجليل. فلسطنة الجليل
0: عامل خطة 70 سنة وبده يخرب الهنياها، يعني كيف بيعمله؟ كيف بيعمل هيك إشي يعني؟ ليه بخطط للبلاد العربية؟ يعني كيف بسمح لنفسه بيكون عنده؟
1: لا يا ريت لو يجي يعني بن كفير على الأقل، يعني شوف يمكن كلياتنا اللي ساكنين في منطقة الناصر ساكنين في الإيجار يعني.
0: فأنت هون يعني أنا برأيي في كثير مخاوف من
1: حقيقية هاي المرة.
0: أنا برأيي مخاوف حقيقية، أنا شخصيا بشوف مواقف يعني مخاوف حقيقية اللي بحاجة نتعامل معها بكل أدوات السياسية بكل أدوات القانونية بكل أدوات حتى النضال الشعبي، إحنا بحاجة لإلها على الآخر، لأنه هاي المرة وواضح كمان اللي عاملين البحث كليات مش بس بن كفير لحاله، في عندك جمعيات، في عندك مؤسسات، في عندك ناس اللي يعني واضح إنه هاي حطت ميزانيات رهيبة لنا الموظفين والجمعيات عشان يشتغلوا هذا الشغل. يا جمعية زي رجافي، جمعية زي جمعيات الاستيطان، هذول الجماعة مزياناتهم بملايين قاعدين، بس عندهم شغلة واحدة يعملوها، هن كيف ينزعوا شرعية المواطنين العرب في هاي البلاد. كيف يعملوهن قدام كل الناس عدو، كيف يلغوا وجودهن، كيف يلغوا وجودهن على كل المستويات سواء حتى جغرافي أو سياسي.
1: بهذه النقطة بروفيسور راسم، يعني هل يمكن عمليا أن تتحول محاولات الشطب إلى تعبئة للناخب، أم يمكن أن تفرض على الأحزاب عمليا أو انشغالها بالدفاع عن نفسها طول حملة الانتخابية؟
3: أنا بتصور إحنا كمجتمع وكمثقفين لازم ندور على حالة متغيرة، يعني الثبات وأمر مش موجود، وداخل الحكومة الإسرائيلية، المنظومة الإسرائيلية، الحركة الصهيونية، هي أمور متغيرة، وإذاك إحنا شو مصلحتنا وشو منافعنا نقدر نعمل مكتسبات من هذا الواقع المنشأ. إذا بتكون شطب فليكن شطب. إذا دولة إسرائيل الديمقراطية كلها تمهددة، إذا 20% من مجتمعها بدك تشطبوه وتكون منه يمارس الديمقراطية، العالم مش بحدود دولة إسرائيل. اللي يفكر بحدود دولة إسرائيل العالم بيكون غلطان، العالم مفتوح، العالم فيه له تأثير، ولذلك إحنا عمليا مسؤوليتنا نفكر كيف نقدر نثقف ونستخدم الانتخابات لأداة تثقيف مجتمعي، تسييسه، عملية قراءته للأمور مش من يومي الحياة اليومية المادية إنما القيمية الأخلاقية. إنك تيجي تقول له أنتو لشبابنا وصبيانا وبالمدارس حتى لجال أولياء الأمور لازم تبدأ تفكر، مدراء المدارس لازم يفكروا، لازم يكون مشروع طويل المدى اللي من خلال عملية الانتخابات هاي كيف نبني حضورنا في الوطن. وذلك أما هاي الأمور الأولويات السياسية كيف تكون ظرفية بعد الانتخابات هذا بتغير. شفنا ربين اللي كان بده يكسر العظام بالانتفاضة صار بعدين حمامة سلام وصار دعم. شفنا الشريط شو عمل. شفنا كلها تشغل. ولذلك كل ما أنت كنت قوي عندك حاضر. وأنا بدي أرجع المرجعية القيمية الأخلاقية المثل اللي موجود عندك كمجتمع هي الأساس في تحريكك والبنى السياسية تبعتك.
1: حسن، هل من علاقة بالأمس بالعريضة التي وقعت من قبل أكثر من 500 رجل أمن ومعظمهم أيضا أكاديميين في هذه المرحلة بين شرعية العرب في المشاركة السياسية على ضوء نتائج واستطلاعات الرأي، ويمكن أن يكون لها ثقل عمليا هذه المرة في ترتيب المعسكرات؟
2: شوف، أنا بقول أنه إسرائيل أو من أقام دولة إسرائيل والذي قصد إقامتها كدولة يهودية ذات أغلبية يهودية غلط غلطة بالعام 1948، أنه أعطى مجبرا بحكم قرار التقسيم اللي قامت على دولة إسرائيل، أعطى مجبرا العرب الذين بقوا داخل حدود دولة إسرائيل المواطني والحق في التصويت. وهذه خطأ يدركه، خطأ بالنسبة لهم، خطأ يدركه اليمين الفاشي الحاكم، يعرف الخطورة في مواطنتنا. لذلك
3: هذا مش خطأ حبيبي،
2: خطر عليه،
3: كان مدروس، هذا كان المطلوب، وهكذا الأقلية. حتى صك الانتداب، انتبه لصك الانتداب 2022، ما اعترف في اللغة العربية كلغة رسمية، ما اعترف في المجتمع العربي كقومي لما قسم البلاد اخترع تقسيمها. وذلك لما أجا بن غوريون وفكر في هاي الأمور، وبعدين النخب اليهودية فكرت تأخذ ظل 14% في داخل الوطن بعد سباس وصايتها.
2: اليوم اليمين الفاشي الحاكم ينظر إلى مواطنتنا وحقنا في التصويت على على انه خطر عليهم. الان نتحدث اليوم

0: الخروج إلى
1: جملة الأقصر. جملة لو سمحت.
2: طلع بختام أنا برأيي بعد كل هذا النقاش المثري، أنا الجملة الختامية هي بدع كل الناس يطلعوا صوته بحاجة للتعبير، إحنا بحاجة نغير هاي الحكومة. فموضوع التصويت وموضوع التأثير كثير مهم، وأنا شخصيا بدعي الكل كمان يشوف صوت القائمة المشتركة، لأن شايف فيها هي الجسم القادر على إحداث هذا الفرق.
1: طبعا إحنا طبعا أستاذ
0: أنا مظبوط بنضم صوت الإرام إنه يدعو الناس للتصويت والحضور والمشاركة، ولكن بنفس الوقت أنا بقول شو بدي أبني حكومة اللي تأمن الأمن واللي تكون مش لكل المواطنين، بحيث إنه يكون أمن وأمان وحوكمة وعدل في البلاد.
1: حسن مصار وأيضا رامي حيدر، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية طاولة الجمعة، شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: اللب يكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي
3: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
4: تذاكر سفر غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
6: محبي أبل جاهزين؟

0: الشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسن حشمال طمرة وكفر ياسيف.
2: لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
3: لبروف بفش غلك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: انفاقا تابعة لحزب الله في مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الأنفاق بنيت بدعم وتمويل إيرانيين وكانت تستخدم كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل على حد قوله. وأضاف كاتس أن الجيش أكمل مهمته في إنشاء ما وصفه بمنطقة أمنية تمتد من الساحل غربا إلى بوفورت ومداخل جبل الشيخ شرقا، مؤكدا استمرار تدمير الأنفاق والمواقع التي يقول الجيش أنها تابعة لحزب الله. وأشدد كاتس على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواصلة عملياته ضد حزب الله والجماعات المسلحة. ميدانيا، قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة تفجيرات وقصف في عدة مناطق جنوب البلاد، طالت إحداها مدرسة رسمية في بلدة المنصور بقضاء صور. وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية فجرت القسم الأكبر من المدرسة ولم يتبقى منها سوى جزء صغير. أفادت وكالة رويترز بسيطرة مقاتلي حركة أنصار الله الحوثيين على محيط مضيق باب المندب بأكمله في اليمن بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية ووصولهم إلى مدينة ذباب الساحلية. وبحسب الوكالة، انسحبت القوات الحكومية اليمنية من جزيرة ميون فيما انتشر مسلحو الحوثيين على سواحل باب المندب مع رصد مركبات عسكرية في المنطقة. بدوره قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين حزام الأسد في تصريحات صحفية عربية إن حرية الملاحة وحركة التجارة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، مؤكدا أن العمليات الجارية محددة الأهداف وتأتي في إطار دفاعي. وأضاف الأسد أنه لا داعي للقلق الدولي بشأن حرية الملاحة في باب المندب، مشيرا إلى عدم وجود توجه لفرض رسوم عبور في المضيق بعد السيطرة عليه. من جانب آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 46 ألف شخص على الأقل إثر المعارك المندلعة بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب غرب اليمن. في الضفات الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أصدرت أوامر بإخلاء منزلين في المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، ومنحت أصحابهما مهلة 72 ساعة لتنفيذ الأوامر. وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الجيش هاجمت منازل مواطنين في منطقتي الظهر وسهل الحارة تحت بالبلدة وسرقوا عددا من رؤوس الأغنام. محليا، أعلنت مصادر طبية عن إصابة رجل سبعيني بجروح خطيرة جراء اختناقه أثناء تناول الطعام في مدينة نتانيا. وأفادت الطواقم الطبية بأنها أجرت له عملية إنعاش بعد العثور عليه فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وتمكنت من إعادة النبض وإزالة قطعة الطعام التي تسببت بالاختناق قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم حارا في مختلف المناطق مع ارتفاع في الرطوبة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، فيما تميل الأجواء للاعتدال والانتعاش ليلا. القدس والجليل الأعلى 31 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 35، في الناصر 32، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 29، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا، وإلى اللقاء.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذا العدد من مجلتنا الرياضية. اليوم هو الجمعة 11 من أيلول 2026. ليليان حاج معي في الهندسة والإنتاج وراء الميكروفون، معكم نبيل.

0: السلامي. نهاية هذا الأسبوع يعني لن تشهد أي فعاليات أو نشاطات رياضية في ملاعب البلاد، يتزامن ذلك مع حلول عيد رأس السنة العبرية لدى الشعب اليهودي، وهذه مناسبة لنقول لكل المحتفلين كل عام وأنتم بخير، على أمل أن يعود هذا العيد وهذه المناسبة علينا وقد تبدلت أحوالنا وأحوالكم إلى الأفضل والأحسن، وأن يعم الأمن والسلام ربوع هذه المنطقة. يوم أمس انتهت جولة المجموعات الأولى في دوري أبطال أمم أوروبا أندية الأوروبا تشامبيونز ليج، وكانت نتائج مثيرة نوعا ما. جرت يوم أمس أيندهوفن مباراة مع شختيار دونيتسك انتهت بالتعادل 1-1، كذلك نفس النتيجة بين فنربختشي وروما 1-1، كانت مباراة نارية ولا تبعتها. والغريب في الأمر أنه في مؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة أعلن مدرب تركال إسماعيل تركال مدرب فنربخت عن استقالته، مما ترك يعني أثرا وصدمة في جمهور الصحافة والجمهور والمؤيدين ورئيس النادي. سلافيا براغ تعادل خسر في ملعبه أمام لانس الفرنسي 3-2 ليشارك لأول مرة في هذه البطولة. مانشستر يونايتد بربعية نظيفة ضد صباح الأذربيجاني. كومو الإيطالي فريق صاعد جديد ويعني له كلمة كما يبدو حتى في الدوري الإيطالي، فاز 4-1 على لايبتسيغ الألماني الذي يعني ترهل نوعا ما في السنوات الأخيرة عن قيمته وإقامته. كومو بقيادة المدرب الإسباني المعروف فيبريغاس. وبايرن ميونخ بخمسية نظيفة فاز على النرويجي بودا بجليمت الذي فاجأ الجميع العام الماضي وسجل نتائج رهيبة مفاجئة، ولكن يعني صمد في الشوط الأول ومن ثم تلقى خمسية بالشوط الثاني من خلال تألق رائع جدا للفرنسي أفضل لاعبي العالم في هذه الفترة مايكل أوليسي، سجل هدفين. يوم أمس أيضا جرت مباراة قبيل عيد عطلة عيد رأس السنة العبري في الدرجة القطرية الممتازة، ريشون لتسيون فاز 4-2 على كرياتيام، مكابي أبناء الريني فاز 4-2 على العفولة، مكابي يافا خسر في ملعبه لرعنانة 3-1، كفار سابا كريات جات 2-0، كفار شليم إخاء الناصرة نتيجة كبيرة 3-3. وفريق مدعين أيضا خسر لبني هدى تل أفيف بالنتيجة 4-2. بعض مباريات في الدرجة الأولى أيضا جولة ثانية جرت يوم أمس، كرمئيل متألق هذا الموسم فاز على مصمص بثلاثية نظيفة، طيرة فريق نادي الطيرة الرياضي في الطيرة فاز على عرابي المتقهقرة والمتدهورة بقيادة المدرب باتريسيو سياغ 4-0 للطيرة. شباب أم الفحم مكابي نيفيشانان 1-1، وبيطار نهرية فاز على اتحاد أبناء جت بهدفين دون رد. في مباراة كأس الدولة جولة ثالثة أيضا كريات حايم تعادل مع نادي رياضي، كريات حايم أيضا خسر بالنتيجة 1-0. عين السهل أيضا خسر لأبناء جسر الزرقاء 2-0، راهط فاز على أبناء راهط بالنتيجة 2-0 4-1. وأيضا فريق الأرثوذكسية فخسر مباراته أمام بيطار بتحتيكفا في كأس الدولة. مباراة مثيرة جرت بين منبع الجليل وبويل يركا انتهت بالتعادل 0-0 بعد التمديد، كانت ركلات الترشيح يركا فاز على المنبع الجليل بالنتيجة 4-3. نحن إلى الدرجة الممتازة، فريق مكابي خيل ناصرة نتائج مثيرة هيك عمليا، يعني 3-3 كانت نتيجة كبيرة يوم أمس. نعود أن نلقي الضوء على ما جرى في هذه المباراة مع رئيس الإدارة الأستاذ ماهر حامد. سلامات عزيزي ماهر.
1: مساء الخير أخ نبيل، أنا كل جميع المستمعين.
0: غير متوقع فريق الأخاء، يعني في مباراة خارجية بيسجل 3 أهداف، في المباراة السابقة فزتوا، قبلها كان في تعثر، في نوع من عدم التذبذب، نحكي عن التذبذب لاحقا، ولكن كيف تقرأ ما كان يوم أمس؟ مباراة مثيرة 3-3.
1: أخ نبيل اللي كان بالأمس كانت مباراة، يعني إحنا بالشوط الأول كان لازم يكون النتيجة 2-0 لأخاء الناصري. وصلنا لابراهيم ابو احمد ضرب هواي بالعارضه، بعدين اخذنا ضربه جزاء، ضربه جزاء اخطيناها، بعرفش الكل بالتلفزيون بيقولوا انه ضربه الجزاء فاتت للهدف، ولكن ما في بار بالدرجه الممتازه ما حسبهاش، ما بتشوفوا الا احنا ماكين ضربه جزاء لنا، يعني اللعبه كانت فيها تقلبات غريبه من نوعها، اول مره بشوف انا مباراه من هالشكل اللي بيكون فيها تقلبات
0: غريب. يعني انتوا تاخرتوا 2-0 بالشوط الاول والشوط الثاني ثلاثيه متتاليه، يعني عمليا تلقيتم هدف التعادل مع هذا المخضرم بين بيت يعقوب في الدقائق الاخيره، كانت متقلب المباراه كما هو الفريق متقلب حتى هذا الموسم.
1: اخ نبيل احنا هاي السنه اول سنة

0: إلنا بالدرجة الأولى الممتازة من بعد غياب 3 سنين. اليوم مش هواي أنت تبني لعيب جديد، أغلبها لعيب جديد. يعني
1: هذا يمكن أعتقد هذا السبب، هو قلة الخبرة، هذا مش غلطان.
0: يعني لا، راح يمكن معانا وقت إنه نقدر نساعد نتكاتف كلاتنا مع بعض اللي يفهموا طريقة اللعب. بتأمل إنه بالمباراة القادمة مع أبغي العكة إنه نجيب الثلاث نقاط نحصدهم بالناصري، لأنه الفريق بيستاهل نقاط أكثر مما هو معاه موجود إسا معاه باللائحة، لأنه فريق أنا ما دخلت عليه ولا بأياتها إيش يا أخ نبيل، جبت لهم كل إشي، إيش بيستلزم الفريق جبت له، شو طلب المدرب جبت له، اللعيبة الزريم اللي طلبوها هن نكوها وهن اللي جابوها، يعني إن كان من المدافع أو من الكشار أو الحلوس، عمليا جبنا لهم كل إشي إيش بتطلب.
1: أنا أود أن أسألك ماهر عن هذا اللاعب الأجنبي اللي سجل هدف الثاني مبارح، ألفردو ستيفانيس، يعني هو لاعب وسط لاعب هجوم، يعني لم نسمع عنه مسبقا أو من قبل هذا اللاعب.
0: اخ نبيل، هذا اللاعب ستيفانوس هذا كان لاعب كريات شموني، مهاجم فاز، ضرب سبع اهداف بالدرجه العليا. هذا مش اسم لاعب عابر، يعني لاعب ممتاز وهذا تكلفته عالي كثير كثير اخ نبيل. هذا بكلف فريق اخ الناصري بالشهر ما يقارب حوالي 50,000 شيكل اخ نبيل.
1: اوه شو هالحكي؟ انتوا كم لاعب اجنبي عندكم بالدرجه؟
0: ثلاث لاعبين لازم يكون بالدرجه الممتازه.
1: اندمجوا بالفريق ولا بعد لسه ما صار في
0: المضبوط المهاجم اندمج بطريقه سريعه، ولكن لاعب خط الوسط بعده مش فايت، يعني جبناه بلاعب ممتاز، لاعب بالبريمير، يعني مش انه جبنا لاعب يعني ابو 1,000-2,000 دولار، لا جبنا لاعبين اللي هم كلفونا تكلفه عاليه كتير كتير، يعني لازم يتخبر الفريق زي ما لازم اخ نبيل. بعد الفريق مش متواصلين كل هذه الحلقات مع بعض اللي نقدر، هذا الفريق على الورق منبين من اول لسادس سابع، ولكن النتائج اللي موجوده هسه مش منيحه شيء يا اخ نبيل.
1: معقول انه كمان يعني انس جاب جول، وكمان هذا الشاب ادم ابو ناصر، وهذا التعزيز كمان، يعني السؤال انه هل في مشكله عندك بقضيه راس الحربه وترجمه الاهداف؟ انت اللي بعرفه منك من كلامك ومن كمان من علاء انه الفريق بيصل لفرص كثير، انت ذكرت انه بالشوط الاول على الاقل هدفين كان لازم، وكانه حاسس في مشكله بقضيه التهديف، ولا حل هذا ستيفانو؟
0: لا لا اخ نبيل، عندنا المشكله مش قضيه التهديف، عندنا ما يقارب الخمس ست لاعبي هجوم كلات من الطراز الحديث. احنا عندنا مشكله بخط الدفاع. خط الدفاع هو اللي دائما متذبذب، يعني ما بتشوف الا خطا صغير بكلفنا هدف. اليوم مش بالهوين بالدرجه الممتازه لاعب خط الدفاع ممنوع يغلط، اللي بيغلط بتكلفه هدف كثير كثير، يعني قاعدين بنشوفها بهاي المباريات. هاي السنه يعني احنا مباراه خارجيه بتسجل فيها 3 اهداف، هذا شيء منيح مش
1: طبيعي،
0: مش عاطل
1: معلوم. يا بعد في مجال لتعزيز مثلا قلب دفاع على الاقل اذا ناقصكم الدفاع او بالاطراف، لانه عمليا الفتره الزمنيه امامنا قربت تخلص.
0: اكيد قربت تخلص. بفكر انه بنحتاج للاعب خط دفاع، اذا قدرنا نلاقي خط دفاع من هاي الايامات القريبه ان شاء الله من مضيع لنا بيكون عندنا لاعب خط دفاع، اللي التشكيله تبعت الفريق بتكون متكامله.
1: يعني اسالك سؤال، هاي صار عندنا 5 مباريات، مطمئن انت على وضع الفريق؟ الفريق ممكن يقارع الفرق الكبرى، لانه الدوري هذا مفتوح ومجنون وما بتقدرش تعرف اي نتيجه. يعني
0: اخ نبيل، انا من بدايه السنه انا صرحت انه فريق اخاء الناصري بس بده يضل بطريقه بشرفه بالدرجه الممتازه، احنا لا عندنا اهداف انه نصعد للدرجه العليا ولا اهداف اي تشغلي، احنا هدفنا واحد ووحيد. ما ننسى انه لا في عندنا نهول تكين اللي نقدر ناخذ مصاري من مؤسسات حكوميه، يعني الفريق مبني كلياته على رجال الاعمال، على تبرعات رجال الاعمال، وانا بساعد قديش بقدر بهذا الفريق. عمليا اذا كل واحد بساعد زي ماهر حامد ما بساعد فريق اخاء الناصري، فريق اخاء الناصري من زمان بالدرجه العليا وقاعد ومتربع زيه زي سخمين، ولكن اليوم ما بتشوف انه بعرفش كيف بتختلط الاوراق بين السياسه وبين الرياضه بالناصري، اللي ما بتشوف الا كل شيء بيختلف. احنا قاعدين بنرجع الصوره.
1: لحظه، شو دخل الرياضه بالسياسه بالناصري؟ شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟
0: اللي تغير انه اليوم في مليون طريقه تقدر تطلع فيها مصاري لفريق كره القدم بالناصري، ان كان عن طريق المقاولين، ان كان عن طريق يعني اللي بده يدفع مصاري.
1: ما بعرف شو موقف رئيس اللجنه المعينه، ما بعرف حكيته معه وتواصلته معه، شو موقفه من الفريق؟ هذا السؤال.
0: انا حكيت مع اخ نبيل، ولكن هو بدعي انه بعد في بدنا نهول تكين لل

0: للفريق.
1: طب هاي قضية إن هو الإدارة السليمة وين بتنحل يعني برأيك؟ المفروض أنا
0: الإدارة السليمة إحنا عمليا إن شاء الله بنقدر ناخذها في ثلاثة، بيكون في عنا نقدر ناخذ ميزانيات من بلدية مصر من وزارة الرياضة. عمليا إحنا بندفش بحالنا لشهر ثلاثة إن شاء الله إنه بنكون على قد المسؤولية.
1: هو لشهر ثلاثة القادم يعني السنة الجاي.
0: أكيد.
1: وحتى ذلك الحين أنتم ما بتعتمدوا على البلدية إنما على الأوادم ما يسمى.
0: بالضبط. بالضبط
1: أخي مريدو. يعني ماهر أنا بذكر المعاناة اللي عشتها أنت لما هبط الفريق، عدم وجود التفاف وعدم وجود الدعم المادي، وكأنك بنفس الكار أنت كمان مرة. مزبوط في الشديون ولكن نفس العملية، يعني بدك جهد مضاعف حتى تدبر رأس المال. تذكر لي أنت بتحكي لي عن لاعب بكلفك 50,000 شكل بالشهر يعني.
0: اخ نبيل، احنا بكلفنا الفريق ما يقارب كل شهر، بكلف الفريق ميزانيه الفريق، بكلف احنا بندفع معاشات مع ضرائب ومع بنسيه ومع تامين ما يقارب ال 400 الف شيكل اخ
1: نبيل بالشهر.
0: اكيد هاي درجه ممتازه، هاي مش درجه اولى اللي تسكر كل امورك 150 الف شيكل.
1: لا اكيد يعني بتعرف يا ماهر، عن جد انه كل احترام اولا، ويعطيك الالف عافيه، وبتخيل انه هذا الفريق بطريقه الصحيح، دمش بين المخضرمين وبين ما تعزيز يأخذ مكانه والدبق يحصل بين مركبات الفريق، بشرط طبعا عودة الجمهور ودعمه. بتصور مكانكم مضمون إن شاء الله بكون في الدوري.
0: بترتاح إن شاء الله. إن شاء الله أنا بوعد كل جماهير الناصري، أخاء الناصري إن شاء الله بضل بالدوري بالدرجة الممتازة بصورة مشرفة، ولكن دعمكم دائما مطلوب لأخاء الناصري. يجوا على الملاعب، تدفع أجار كرت اللعبة اللي عمليا باقي الفرق بتدفع 50 شيكل. أنا بطلب من عندي من الإدارة إنه يدفعوا الجمهور 30 شيكل، يعني عمليا شركة الحراسة بتأخذ أكثر من مدخول الجمهور، ولكن أنا بدي الجمهور يجي على الفريق يرجع أمجاد أخاء الناصر لأيامته.
1: هذا ما نريده. كابتن ماهر أنا أشكرك عزيزي، شكرا لك بالنجاح ماهر، تحياتي لك. يعني في نبرة تفاؤل بحديث ماهر حامد. نحن حوالي 17 دقيقة بعد الساعة الثالثة بنخرج لفاصل إعلاني، رح نحاول نكون مع الفحم ما جرى في مباراته أمام فريق نوفا جليل. 2-2 انتهت المباراة، ولكن فوجئت أنا بأنه الفريق من نوفا جليل اشتكى لأنه في لاعب مش لازم يلعب، وخسر الفريق المباراة إداريا. كيف صار؟ أنا يعني غريب الأمر. راح نحكي مع وسام أبو رعد بعد الفاصل مباشرة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلدين ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
4: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين؟ بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين مش بس حاجزين.
5: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
6: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينج ستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينجز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.

0: أجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
4: أهلا بكم أعزائي، بعد أن تحدثنا إلى السيد ماهر حامد رئيس إدارة مكابي خاء الناصرة عن النتيجة المثيرة الأخيرة 3-3 يوم أمس، نحن إلى الدرجة الأولى. يعني مثير ما حدث لهابوئيل أم الفحم، لا يعقل ما حدث هناك. في إشكالية كما يبدو في ديس انفورماسيا أو سوء تفاهم. إشراك لاعب كان المفروض أنه ما يشارك بسبب عقاب من سنة ماضية، ونود أن نتحدث عن هذه الإشكالية وكيفية معالجتها ومتابعتها مع السيد وسام أبو رعد المتحدث بلسان هابوئيل أم الفحم. سلامات عزيزي.
5: مساء الخير أخ نبيل لك ولعموم المستمعين.
4: والله أنا فرحت لنتيجة التعادل 2-2، مباراة كبيرة، 1200 متفرج كان في الملعب إذا مش أكثر، وقبليتهم بلاء حسن وكنتوا أقرب للفوز على فريق اللي يعني يطمح للصعود، وفجأة يعني بصدمني خبر وكأنه خسرت المباراة إداريا. معقول هذا الكلام
5: أخ نبيل؟ يعني من العدم والإنصاف، يعني عن طبق النقاط فين من النقطة فين من الفحم؟
4: على الأقل نقطة، نعم راحت الثلاثة نقطة بس. طيب شو اللي صار؟
5: يعني بعد حتى إلغاء هدف يعني اللي اللاعب حكينا عنه إن اللاعب كان متأخر متر ونص وحسب تسلل،
4: أنا شفت الفيديو كان ظلم يعني غريب من نوعه،
5: كان القرار بالداخل اللعب جائر. يعني
4: ما بعرفش كيف تبعتوها إنتوا، تبعتوها برابطة الحكام وبعتوه هنا شريط الفيديو يشوفوا كيف يعني حمل الحكم، مش معقول اللي صار.
5: المحامين يعني بحضروا بنص يوافق هاي،
4: مش راح يعمل شيء المحامي، قرار الحكم، الحكم بده يدفع ثمن بس اما النتيجه بتتغير.
5: ببركية يعني لا ضربت الحكام على اساس انه
4: اوكي ده الحكم، نعم مزبوط، حتى يعالجوا هذا الحكم ويقصصوا اكيد، ولكن يعني تصور بتصور بتكون المصيبه اكبر لو كانت فوز لكم وتخسروها اداريا.
5: معك حق، القرار هو كان في المحكمه قرار يعني تعسفي وجائر يعني ومجحف في حق ابو علي بن الفحم، لانه احنا معنا الادله الكافية اللي بتثبت يعني انه احنا اشتغلنا حسب القانون. احنا توجهنا للاتحاد العام لموظف الموظفات هناك، طيب. حكت لنا بفومبي يعني على اسم صريح على انه اللاعب رؤوف جبرين بيقدر يشتكي في المباراة.
4: هذا كلام ولا خليك معي كلام ولا موثق يعني عندكم او وثيقة؟
5: انا مستعد ابعثك اياه كلام موثق في رسالة وفي الصوت يعني موثق. وكمان لما فتحنا الكمبيوتر بالفورتال يعني في الحاسوب في الفورتال كان ظاهر هناك
4: انه
5: يعني بالعبري هسه كان
4: ريتساء عنشو اللي هو كان مبعد مع ابو العكة، كان يلعب مع ابو العكة عن جبرين
5: وقعد لعبه بالكاس
4: ولكن اسمح لي قاعد لعبه بالكاس، كان اسمه بالقائمه ولا ما كانش اسمه بالقائمه؟ كان بعده بسجلات فريق عكا ولا بفريق انتو؟
5: هو كان بسجلات فريق عكا ولكن هم اعتمدوا على انه يعني اللاعب نفسه يعني
4: لا ما هي المشكله خليك معي، المشكله انه لعبه الكاس وين كان هو مفروض يكون؟ بعده مسجل بعكا ولا مسجل عندكم انت لعبتوا
5: بعكا؟ احنا العقد عملنا بواحد 9
4: اوكي، وعكا لعبوا كاس توتو يعني المقصود ما كان
5: عندنا
4: اكيد. معك وثيقه رسميه انت بتحكي لي وسام؟
5: طبعا معنا
4: طيب انتوا هاي عرضتوا اسمح لي بالمحكمه عرضتوهن ولا
5: عرضناهن في المحكمه؟
4: طب كيف كان كيف طلع؟ طب على اي اساس
5: قرار مجحف في حق ابو علي بن الفحم؟ انا بحكي لك شغله اخ نبيل، يعني منيح انه تحدث هالامور مبكره مع ابو علي بن الفحم مشان انه احنا
4: نتدارك
5: ونفهم جميع الاخطاء.
4: أيوة.
5: ونطلع حوالينا منيح ونفتح عينينا منيح على يعني في يعني فئات معينه ممكن مش معنيه انه احنا نصعد لدرجه اعلى. فاحنا لازم من هاي النقاط نزيد قوة، فاهم؟ لأنه عندنا قوتنا في جمهورنا، يعني هذا الجمهور اللي دائما نحكي عنه يعني جمهور يعني يفوح منه عبق التاريخ أخ نبيل، يعني ومن زين حاضر المتجدد اللي شاهدنا 1200 حنجرة في مباراتنا ضد نوف هجليل، فاهم؟ إحنا مستمرين في دعم كامل حتى لو راحت النقطة أخ نبيل، في دعم كامل من جمهور

0: وربالي من تحت.
1: ما تصور ممنوع ممنوع تهبيط العزائم يعني طبعا ما
0: احنا
1: ما
0: فريقنا متين وصلب يعني ومستمر في العطاء ومستمر في المنافسة والمدرجات يعني راح يظل موجود
1: راح فيها. تعمر المدرجات تعمر
0: طبعا طبعا راح يظل فيها جمهور ابو علي من الفحم يعني رافع راسه لانه هاي المدرجات مش سهل احنا نتنازل عنها لانه ابو علي من الفحم هو الفريق تاريخ يعني والمدرجات ايضا تسكنها ارواح
1: أكيد.
0: كانت في التاريخ يعني وحضرت مسيرة ابو علي من الفحم على مدار عقود. فمن هون من منصتك انا بقول اخ نبيل احنا ما وراء القرار راح نتقدم للمحكمة العليا في استئناف نشوف شو القرار وقتها وفي الآخر احنا خسرنا نقطة بس كسبنا كثير أمور أكبر من النقطة لأنه شافوا أنه بقى من الفحم فريق متناسق فريق منافس فريق حضرنا بشكل جيد فرقصوا هون وهناك لاعب أو اثنين ولكن في الآخر احنا في المنافسة مستمرين.
1: أوكي استئناف راح يقدم أكيد شفته محامي أعتقد
0: عندنا طاقم محامين عندنا محمد الحلوك محاجدي وعندنا باسل جبارين طبعا الطاقم المحامين إني حتى إني أنفسي من الإدارة نفسها ببحثوا في عملية استئناف ضد المحكمة العليا يعني ضد القرار هذا وإن شاء الله البشار تكون إلى قدام أفضل.
1: كيف بتقيم مبارياتك لحد الآن الفريق بمباراتين عمليا فزتوا
0: المباراة الأولى كانت برتم عالي مستوى جدا يعني حضاري ومميز ويليق بأبو علي من الفحم. المباراة الثانية يعني أحطها بعد الأمور اللي هي بقول وربحناها فزنا فيها في الآخر ولكن مش زي ما بدنا لأنه كان في أمور خارجية ليش أقول فيها هون اللي أثرت على
1: لا لا لا لا شو يعني أمور خارجية يعني مش يعني
0: العقل كان في المحكمة بنفس اللحظة كانت المحكمة والكل بفكر فيها شو صار شو ما صارش ففي كثير شغلات يعني بتأثر عليك خارجية.
1: لا بدك تقول لي جلستوا مع اللاعبين فهمتون إنه ما أذنبنا ما غلطنا مع
0: طبعا طبعا الكل فاهم النقاط حتى أظهر جمهور عارف هاي النقاط إنه إحنا معنا الأدلة الكافية يعني لإثبات براءة أبو علي من الفحم.
1: أنا بدي أشكرك عزيزي بدي أشكرك شكرا ليلك ويعني هيك حسيت أني مطمئن لما أنت بتحكي لي أنه هاي الوثائق موجودة مسجلة وموثقة وأنا بستغرب من لجنة السلوكية اللي
0: وأنا مستعد أن أبعث لك إياها
1: أنا مصدقك 100% انتهت العملية بتمنى أنه ترجع النقطة وحتى لازم يكافوك عليها 3 نقاط لأنه أنتم ما أذنبتوا. شكرا ليلك عزيزي شكرا
0: شكرا أخي
1: سلامات شكرا. سلامات إلى اللقاء. نحن سنبقى في الدرجة الأولى يعني الدرجة الأولى ماشية ما شاء الله ويعني نتائج مثيرة. فريق أبو علي الطيرة نادي رياضي الطيرة سجل فوزين الأخير كان 4-0 على فريق يبدو لأنه بمهب الريح لأنه تحضيراته كانت متأخرة كثير بحكي عن الأخوة عرابي. فريق النادي الرياضي في الطيرة فاز في المباراة وطبعا يعني راح نحكي كمان مع مساعد المدرب محمد عباس ولكن ما يقلق هو فريق أبو علي الطمرة يعني هذا الفريق اللي بدأ متأخر عمليا كان عليه خطر الانحلال حتى وسجل خسارتين متتاليات يعني مع بداية الموسم يبدو الأمور يعني صعبة في طمرة. سنحاول أن نتحدث عن هذا الوضع راح نكون كمان مع رياضة ركوب الدراجات عشان الذي يعني ربما واحد من النوادر اللي مجتمعنا العربي اللي عنده هواية ركوب الدراجات وداخل كمان في نادي سي سي سي معروف ومن نحاول نتحدثك مع شفيع جبرين عن نادي الرياضة اللي عمل تأخذ كمان دور وشوط عنه في مجتمع العربي ولكن قبل ذلك إلى النادي الرياضي الطيرة مساعد المدرب هناك كابتن محمد عباس. سلامات يا كابتن.
2: الخير أبو فارس سيدك ولجميع المستمعين.
1: مباراتين خطوين الأولى فزتوا فيها بشق الأنفس في انجداد كانت كثير صعب المباراة وفزتوا بالمباراة الثانية على فريق يمكن مش مقياس مش اندكس يعني المباراة انه تفوز على عرابي 4-0 لكن هو فوز عمليا يعني أريحية 6 نقاط من 6 نقاط كيف تقرأ البداية حتى الآن؟
2: الحمد لله أبو فارس كل واحد بتمنى أن يكون عنده افتتاحية 6 نقاط. المباراة الأولى كانت عندنا مباراة صريحة على فريق انجداد ملعب كثير صعب. أنا يعني كيف أنا شفت المباراة وكيف شفت الملعب وكيف شفت الأجواء غاد مش كل فريق بروح فوق النقاط غاد فريق صار يسيل بيته الحمد لله. وبعد ما شفت الكابتن تقريبا اليوم تلقى بطاقة حمراء احنا

0: طبعا 10 لاعبين فزنا 1-0. بالامس كانت مباراه كثير كثير يعني انا كل مباراه اتحضر لها نتحضر كمباراه كنهائي كاس. مباراه طبعا كانت مباراه النتيجه كانت 4-0 ولكن مباراه صعبه. فريق العرابي فريق صغار السن فريق فرقه على ارض الملعب في الاسبوع الماضي نهريه فاز علينا بشكل انفس 1-0. فريق ركض على الملعب ولكن احنا سجلنا هدف بكير وتغيرت المباراه لنا والحمد لله فزنا بنتيجه 4-0. هذا الفوز بنطي معنويات انه البدايه تنطي معنويات. بنشكر جمهور الطيره اخ نبيل اللي كان الف متفرج في المباراه اللي تكاتف من وراء الفريق رجعني هاي الايامات ابو فارس لايامات التسعينات او الالفينات كيف كان
1: هذا نفس الكلام نفس الكلام حكاه هشام كنت بدي اسالك نفس السؤال انت
0: يعني انا اشياء انا اشياء اللي بشوفها قاعد على بتطيري اشياء رجعتني زي زمانات كفر كان اخ نبيل انت كنت طبعا بالمسيره هاي اللي انا كلاعب وانت كصحفي كنت كل لعبه بفركانة تكون هذا الشيء يعني زي قشير ابدان يعني ليش اللي كان امبارح يعني انا
1: بحملك مسؤوليه كبيره انت وهشام زعبي بتصور انه هذا الجمهور اللي بدور على الانجازات وبده نتائج بده يفرح فهيك بصير يعني المهمه صعبه نوعا ما بدك تلبي طلباته.
0: اول شيء اخ نبيل يعني اليوم احنا يوم توقعنا في الطيره قعدنا مع ابو الورد الاخ عبد المنان تيتي والاخ نهاد حمدان ابو ذياب والاخ حازم ابو خيط ابو رسلان قعدنا واخذنا طبعا مهم ان احنا السنه يكون فريق قمه فريق بلاي اوف علوي لا توجد توفرات بتطير الملعب اللي بيصعد للدرجه الممتازه ولكن احنا ولكن احنا بدنا نكون فريق قمه فريق بلاي اوف علوي والسنه الجاي ان شاء الله في درجه قطريه انت بتعرف هذا الفرق السنه الجاي في 6 فرق بيصعدوا من كل شمال وبالجنوب.
1: انا اللي فهمته مش هاي السنه انما بعد هذا
0: السنه الجاي مش هاي السنه السنه الجاي بيطلع من كل منطقه نحضر الفريق للسنه الجاي. اليوم ابو علي الطيري انت دائما كان مبني على عده نجوم اليوم في كلهم لاعبين صغار السن وفي لاعبين 5 لاعبين من طيري محليين اللي شاف امبارح على ارض الملعب شاف 5 لاعبين محليين لعبوا من ابناء الطيري ولاعبين برضه من القرى المجاوره من الشمال اللي كانوا كلهم طبعا زي رازي الشيخ محمد حبيب الله عده لاعبين صغار السن جبناهم على الطيري. اخر فارس الاجواء في الطيري
1: حاسس
0: اجواء
1: انا كم من نفس كلام اللي حكاه هشام اعتقد انه انت وهشام بتشتغلوا اليوم بتعوضوا ثروات العجاف اللي كانت اخر مده في ملعب كفر كنا مشاكل وعدم نجاح وحاسين تشتغلوا بحماس متزايد في هذا الفريق.
0: طبعا الحمد لله اليوم انت ابو فارس اليوم يوم عندك مدير فريق زي الاخ ابو الورد عبد المنتيتي اللي موفر لك جميع الاشياء اللي موفر لك اياها للطاقم المهني بتعطيك حماس بتعطيك بتشوف جمهور اللي بيجي عندك 1000 متفرج على ارض الملعب هذا بتعطيك حماس بتعطيك شغل زياده اجتهاد بتشوف على التدريبات بيكون قاعدين 20 و30 من كبار السن يتفرجوا على التدريبات هذا الشيء يعني بتعطيك حماس يعني انت بتيجي على المباراة او على التدريب بتنطق كل اللي عندك عم ابو فارس
1: مش بس انت كمدرب انا بتصور انه كما اقول الاداره بتحس بنشوه واللاعبين بحس انه فيهم متابعين ومسؤوليتهم كبيره ولازم يكونوا قدها وقدود
0: طبعا طلع اسمع دخي لك شغله ابو فارس انا احنا اليوم موجودين وانا وين بكون انا ابو هادي الغرفة الملابس لازم يكون بها غرفة سعيدة غرفة احترام متبادل غرفة اللاعبين يحبوا بعض غرفة اللاعبين يجوا ينطوا كل اللي عندهم هذا الاشي اليوم انت بتشوفه بغرفة الملابس تاعت الطيري وبعيد الطيري اليوم مش بس قوة محبة بقيادة طبعا احنا الطاقم المهني وبقيادة ابو الورد عبد المنان التيتي وبقيادة الادارة اللي معاه اللي هني طبعا انا بدي اذكرهم كليات حمدان ابو ذياب ابو رسلان حازم ابو خيط وليد خاسكي العامل الصياني عندنا ابو كرم اللي بيوفر لجميع اللاعبين متطلباتهم الحمد لله هذا الاشي شايف انه جاي بكل اخ نبيل جايب نتيجه اخ نبيل اليوم اللاعب كره قدم بده ياخذ اريحيه بالملعب ياخذ اريحيه بغرفه الملابس مش يجي فاهم علي شو كيف انت
1: مباراتكم.

0: القادمة وين راح تكون مع مين مباراتك القادمة بعد
1: المباراة؟ أول شيء الأسبوع القادم عندنا مباراة كثير صعبة اللي هي مع جد في في في, في في في بيتين في عرينهن. إحنا قاعدين طبعا نتحضر المباراة، مباراة كثير صعبة، مباراة ملعب صعب كثير. إن شاء الله إنه إحنا رايحين لغاد، وإن شاء الله نتيجة الفوز بتكون من حليفنا أبو فارس.
0: أنا أشكرك كابتن محمد، تحياتي محمد عباس.
1: حبيبي حبيبي،
0: إلى اللقاء. سلامات
1: أبو فارس، الله يخليك.
0: سلامات، إلى اللقاء. كمان فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل معكم في جولتنا المتواصلة في مجلتنا الرياضية.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علماء كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كرميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026، المستقبل ببلش من الشمال. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة. فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
4: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
7: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
8: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
11: البروف بفش غلك
12: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
3: بكم من جديد في مجلتنا الرياضية، وعلى قضية هيك الإصابات اللاعبين، أورب لوريان مدافع قلب دفاع فريق بوعيل بئر السبع يقول يعني يشكر الأطباء ويقول إنه حياته يعني منحت له كهدية بعد أن أصيب بوعكة صحية، وفي كان لعب بئر السبع بيلعب في كنزاس الدوري الأمريكي عفوا، وأصيب بوعكة صحية أدت بأنه يطلع على المستشفى أوتوماتيك، خذوا على المستشفى مما سيضطر الغياب عن الملاعب مدة طويلة. اجتاز عنده وعكة في القلب كما يبدو، واجتاز عملية قسطرة ستبعده عن الملاعب فترة طويلة.

0: أنقذوا في آخر دقائق في آخر لحظة. هكذا قال هذا اللاعب لاعب أبويل بئر السبع أور بلوريان. ورئيس الطاقم المهني في مكابي حيفا يوجه رسالة إلى الجمهور بمناسبة عيد مجموع مكابي حيفا، يقول سأتحدث إليكم، وبعث رسالة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، عبر فيه عن محبته للفريق وعن عمل الإدارة والطاقم المهني من أجل أن يكون فريق مكابي حيفا في المكان الذي يليق فيه، وقال سأجيب على أي سؤال أو أي تساؤل بعد فترة العيد. نذكر بالمباريات اليوم، عندنا في الدوري الإسباني مباراة واحدة ستجمع إشبيليا وفالنسيا، وفي الدوري الإيطالي أيضا فينيتسيا أمام فيورنتينا، وهذه المباريات ستكون في الدوري ما ذكرنا الإسباني والإيطالي. بعيد عن كرة القدم، نحن إلى رياضة أخرى، ودائما عندنا في إذاعة الشمس، أنا شخصيا يعني دائما أهتم بإلقاء ضوء هيك على فروع رياضية أخرى مختلفة. هذه المرة يعني كان بدي أن أتحدث عن ركوب أمواج البحر، سنترك هذا إلى يوم آخر، ولكن اليوم نتحدث عن ركوب الدراجات. أحد راكبي الدراجات المعروفين هنا في البلاد، ورياضة كثير جميلة جدا ومنشوفها عبر شاشات التلفاز في أوروبا دارج يعني عمليا، هو الدراج شفيع جبرين ابن مدينة أم الفحم. سلامات كابتن شفيع.
1: اهلا وسهلا فيكم، تحياتي.
0: اهلا بك، يعني لاول مره نتحدث معك وهذا بيسعدني طبعا. ركوب الدراجات هي رياضه، عمليا رياضه كثير حلوه انيقه ورقيقه، اول شيء عرفنا عليك شفيع.
1: طبعا رياضه انيقه وما شاء الله منيحه كثير، ورياضه كراسي بنفس الوقت، صادق
0: فيها صعوبه.
1: بتبع انت شو الهدف تبعك، اذا انت بدك تعمل رياضه لإلك لصحتك رياضة كثير حلوة، أما إذا أنت الهدف تبعك تفوت سباقات تحديات.
0: أنا فاهم أنك أنت بتمارسها مش بس كهواية، إنما ك يعني احتراف، وكأنك فاهم أنت ده أنت عضو في نادي اللي فاهمه ولا لا؟ سي سي سي.
1: أستاذ نبيل، أنا رياضي عداء ماراثون سابق وما زلت لحد الآن، كنت أشارك وكنت أحصل على
0: أول ذكرت نعم أنت شاركت في الماراثونات. نعم هو نفسه.
1: أنا من أول ثلاثة في إسرائيل في سباقات الماراثون.
0: يا سلام.
1: من التسعين للألفين كنت أجي على المراتب الأولى دائما، وكانوا يطلعون على الشاشة والكل كان يعرف.
0: بذكر قد صار عمرك اليوم شفيع على الزيادة؟
1: الحمد لله هسه 61 وكم من شهر.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ما في يوم من اللي قطعت في رياضة لحد الآن، أنا بمارس الرياضة يومية يومي.
0: أنت عضو في نادي وبتمارس الرياضة يوميا على دراجي، دراجي من نوع خاص، دراجي هي معتمدة فقط للسباق ولا كيف بتكون؟
1: صراحة أنا بما أنه أنا رياضي كنت بعد ما خلصت الماراثون، بما أنا رياضي أنا كنت أفوت فرق، الفرق اللي كنت أفوتها كان مستواي أعلى منهم، لأن أنا عندي الأساس. من فريق لفريق وصلت مع تشجيع الفرق، وصلت لفريق اللي هو أقوى فريق في إسرائيل، وصلت على أساس أني أنا برضو ما بدي أشارك في سباقات، أما من تشجيع الفريق والمدرب شجعوني ان اشارك في سباقات لانه عندي الامكانيات وعندي القدرات.
0: هذه السباقات محليه ولا عالميه؟
1: لا في اسرائيل هنا.
0: في اسرائيل.
1: اي نعم.
0: يعني اعطيني فكره، وين بتتم السباقات عاده؟ في مسارات خاصه ولا كيف بتتم هي عمليا؟ شيء منظم في اتحاد خاص للدراجات؟ اعطيني فكره.
1: طبعا في عندك في اتحاد خاص للدراجات، هم بنسقوا بيتفقوا وين يعملوا السباق، في كل الدولة بيعملوا، كل مرة في منطقة. نعم. مناطق جبلية، مناطق ساحلية، مناطق صعبة طبعا.
0: هنا السباقات اللي بتتم شفيع هي مش بس مين بيجي الأول ثاني، إنما كمان قضية الزمن والتوقيت، يعني المسافة الزمن الأقصر هو سباق. هو الأهم الإنجاز.
1: سباق ضد الساعة، أنا ما بشارك سباق ضد الساعة، أنا بشارك السباقات اللي هم بيكرروها. اللي هي لا تقل عن 120 كيلو متر. في أقصر في من ساعة في إلى خمس ساعات.
0: هاي بتدوب يعني على مدار أيام، أنا فاهمه أنا. وبتعمل
1: في سباقين في السنة بصيرين، اللي هو بقولوا له إبك إسرائيل اللي هو أربعة أيام. أنا بما إنه أنا هسه وصلت هذا الجيل، طبعا لازم في جيل أنا لاكي، هذا زوجي بيجي، بيجيش زوجي، بيجيش واحد لحاله مشارك. أنا بما إنه أنا وصلت هذا الجيل، في عنا عدة دراجين صراحة في الوسط العربي في بهذا الجيل، بس ما بيشاركوا في الإبك. هسه لهذا السبب أنا بعرف شو بصير معي، هذا بصير لحد بالدخرة شهر نص، هذا السباق بيصير بشارك لحد الآن بالسباقات اللي هي يومية، إن شاء الله إنه في حدا يمشي معي بسباق الزوجي إن أشارك بالإبك إن شاء الله خير.
0: أسألك سؤال أخي شفيع، بما أنك أنت رياضي من زمان ماراثون، وكيف أنت والأكل والغذاء؟ هل في نظام معين ماشي

0: لحتى يزيدك قوة ومقدرة ولياقة؟
1: طبعا اي نعم، انا ماشي على نظام تغذية خاص صراحة مشان اكون جسم وزن خفيف. طبعا انا بدي ابعد كثير عن اشياء اللي ما زيد بالوزن.
0: دشرك شوي، اذا صحت لك الصحن محمر هيك جات محمر بتوكل ولا لا؟
1: بحرف انا وياه.
0: لا يا زلمه
1: والله لا، صعب كثير. انا ببعد عن الغازات، ببعد عن الاشياء اللي مضره، ببعد عن المكاري، ببعد عن كثير اشياء. انا محافظ على وزن معين على اساس انه اذا السباق كان سباق كله بده خف فيه بده سرعه.
0: ممنوع هاي الكرش بسموه، مش موجود عندك انت بجيل واحد؟
1: اعوذ بالله، اعوذ بالله، انا حرب انا والامور. لا الرياضه اللي دائما بتجي
0: عندك بلاد. العائله الاولاد كمان بيمارسوا المهن الهوايه ولا كيف انت والبيت؟
1: الحمد لله هم عندهم الامكانيات، اما ما بتعرف. وانا حاولت كثير.
0: وانت سباقك الجاي عندنا في البلاد حتى نقدر هيك بفتره الاعياد اليهوديه عاده ما بيصير
1: ان شاء الله في 26/9 انا بجهز حالي لقربل عينك حي في 100 كيلو متر.
0: وبدك تبلغنا نكون على تواصل حتى نقدر نتواصل معك كمان عبر البرنامج
1: ان شاء الله.
0: أنا اشكرك يا سيدي
1: ان شاء الله.
0: شكرا عزيزي، شكرا اخي شفيع جبرين دراج. نعود الى الدرجه الاولى والى النتائج الهزيله التي يحققها فريق طمره في القاع. ينضم الي احمد حجازي ابو مجدي. سلامات عزيزي.
2: علينا اخ، علينا علينا، الله يخليك.
0: خليني اياك استاذ احمد، انا بذكر انه كان الى اخر مره حكي معك انت استلمت الامور والوضع كان سيء، وقلت انا بدي كنا غاونك انت كمان صاحب منصب في البلديه، نائب رئيس بلديه، بس الفريق مش عمال يمشي. اسالك سؤال، نتائج الفريق المخيبه وان كنا فقط بمباراتين، هي بتدل على ضعف ام انه بسبب سوء التحضير والتاهيل للفريق تاخرتوا شوي بالاعداد؟
2: احنا تأخرنا شوي بالإعداد، ولكن أول مباريات تنتين اللي كانوا يعني كنا نلعب مع لاعبي اللي هن إقلال بالخبرة أول لعبتين، ولكن اللعبة الأخيرة كنا احنا نستحق انه احنا نطلع بنتيجة طيبة، ولكن خسرنا 2-1 مع فريق مثل أبوال أم الفحم اللي مدجج بالنجوم يعني.
0: بصعوبة خسرت
2: وكنا ند عنيد لإله، كنا نستحق إنه إحنا نخرج بنتيجة طيبة، ولكن هذا اللي
0: بأثر على المعنويات. يعني أول خسارتين كيف تأثير المعنوي على الفريق؟ يعني خلينا
2: لا، المعنويات عندنا منيحة، المعنويات عالية يعني. الطاقم المهني المدرب والعزير المدرب إني يعني اللي طلبوه أخذوا. إحنا ناقصنا لحد إسا يعني، إحنا ناقصنا شنيبل أبين. إحنا مش عمالين نلعب بال يعني المفروض إنك أنت تجيب بلام، اللي هو بلام مش إنك أنت
0: مدافع.
2: وتحطه بلام وتأخذ قشار وتحطه بلام،
0: مش مجرد اسم يعني، بدك لاحب اللي يعني يكون قد المسؤولية.
2: مظبوط. ولكن يعني الأخ موسى وقايم بالواجب على ما يرام، هاي الامكانيات اللي عنده، واحنا عمالين ندور على شنيبل امين لحد اسا، ومنقول ان شاء الله انه خلال هذا الاسبوع رايح نفوت شنيبل امين لعنده.
0: كيف قصة السيولي؟ انت مسؤول بالبلدية كمان، انت ونقطة التواصل
2: من اين من اين يعني؟ من ناحية مادية احنا الحمد لله الوضع مستثب يعني، كل لعيب يعني اليوم احنا معنا 7-8 لاعبين اللي هن بتقدر تقول يعني فيش ولا اي شخص إله عنا، كله ماخذ أول مسكورت، كله منيح على ما يرام يعني، في الشأن إحنا مشكلة المصاري ولا بالناحية المادية.
0: نعم في دعم
2: الحمد لله يعني، إحنا لحد اليوم يعني من بلدية طمرة لحد اليوم إحنا ما أخذنا ولا أي شيء، ولكن إحنا موعودين، ولكن هاي كلها يعني
0: مين موعودين؟ انت موعود، ما انت اللي لازم توعد، انت اللي بتوعد عمليا
2: يا عمي. في اليوم في ميزانيه للفريق، ولكن التقصير منا احنا مش من البلدي. التقصير هو من العموتات تبعت القوتسايا.
0: ليه؟
2: لانه لحد لسه تهشوا هالتكير.
0: وهي مشكله، وانت بتنحل هاي القضيه هيك بصراحه
2: من هون لاخر الشهر ان شاء الله انه بتنحل يعني.
0: ان شاء الله يعني، انا رغم الخسارتين بحس انه يعني هناك يعني في مجال مفتوح، قضية التفاؤل واردة عمليا عندك يعني.
2: احنا يعني عندنا فريق اليوم اللي هو موجود يعني، احنا اخر اسبوع نفذوا 3 لعيبة
0: نعم،
2: لان مجربين يعني مش انه عندنا فريق منيح. احنا كل اللي بنقصنا اليوم هن الظالمين.
0: انا بهمني كمان بطمرة مش بس يكون فريق منيح، قضية الجمهور، يعود الجمهور للملعب. هاي البلد يعني عاشت كثير

0: سنوات رياضة الملعب كان ضاج وصاخب الملعب، هذا اللي بدنا نسمعه منك.
1: احنا بمشيئة الله يعني راح يكون في جمهور، احنا عم نشتغل على الملعب يعني بآخر يومين ثلاثة الملعب تقدر تقول نجح 100%. يعني اللعبة القادمة احنا بنلعبها عندنا ببيتنا وان شاء الله انه بكون في جمهور.
0: مع مين مباراتكم القادمة؟
1: اسا احنا هذا الاسبوع لاعبين مع طيرة حيفا. نعم. يوم الاربعاء.
0: بدي اتمنى لكم نجاح، وهيك بتعرف شو يعني شجعتني هيك، كنت انا قلق على الفريق رغم الخسارتين، بس بتصور انتم بالطريق قد يكون طريق سيء، راس مالها اول فوز وتتغير المعنويات، بتخيل استاذ احمد.
1: مظبوط بمشيئة الله.
0: الله يخلينا اياك ابو مجدي، تحياتي لك، الى اللقاء. سلامات. رح نحاول نحكي كخبر عالمي يعني ربما، ولكن قبل ذلك غدا جولة خامسة في الدوري الإسباني، ريال سوسيال ريسينج سانت أندير سيلتقي ألافيس، هذا المفاجئ، وأوساسونا أمام الإسبانيول، أتلتيكو بلباو سيلعب أمام إلتشي، وريال مدريد غدا أمام رايو فايكانو، ديربي صغير في مدريد، رايو فايكانو محسوب على ضواحي مدينة مدريد. ولكن بهمني كمان الفريق الآخر منافس، فريق برشلونة اللي يعني متابعينه بقدم أداء رائع، مستوى فني مذهل صراحة، فاز 5-1 في المباراة الأخيرة، والنجم المصري يعني حمزة عبد الرحمن على الأبواب، يعني الفليك المدرب بده إياه يوقع لسنة 2030، وحتى الشرط الجزائي 150 مليون لولد لم يبلغ بعد 18. مشجع برشلوني محروق دائما، وائل مصطفى ابن مدينة شبع عمر. سلامات وائل.
2: هلا هلا ابو فارس لك ولجميع المستمعين.
0: هل قد يعني في اهتمام بحمزة عبد الرحمن السبب ليش
2: عبد الكريم
0: عفوا فليكس فيليك معني فيه بشكل مش طبيعي، يعني هذا الولد المدرب فليك
2: مضبوط، فلا شك انه هتنقول انه الافتتاحية والتجهيز بالمعسكر الاخراني لبرشلونة المباريات الودية كشفت يعني الحجم الموهبة مش طبيعي لحمزة عبد الكريم، رغم يعني صغر سنه إلا أنه أثبت وترك أثر طيب في المباريات اللي خاضها برشلونة.
0: يبقى أنا يعني بقول الله يساعده. ليش الله يساعده؟ كيف ممكن ولد عمره 18-19 سنة بده يفوت تشكيلة أساسية أولى مع نجوم بهذا المقام بهذه القيمة بهذا الفريق؟ صعب يا أخي. السؤال ما في إمكانية مثلا يعار لفريق آخر حتى يكتسب دقائق لعب، ولا أنتم كمشجعين برشلونة معنين أنه لا حتى لو ظل على دكة الاحتياط أفضل له يضل؟ شو رأيك؟
2: أنا بصراحة الفكرة الموجودة ببرشلونة دكة الاحتياط، دكة البدلاء أسف الموجودة، غرفة الملابس، التعاضد الموجود، النهج انتعثي بسبب بنضوج يعني مش طبيعي مبكر لهذول اللاعبين اللي هم بشوفوا الحلم انتهم راح يتحقق على أرض الواقع لو بعد فترة من الزمن. فبالعكس هذا اللعيب أخذ فرصته وأثبت إنه هو بيقدر يكون هتنقول المشروع القادم لبرشلونة، واللي يعني أنا بشوف إنه بالتطور اللي صار مع الفارس وإنه كيف إدارة الأتلتيكو منعت القدوم لبرشلونة، هتنقول إنه راح يعطي احتمال أكبر إنه يلعب حمزة عبد الكريم. الجيل ورا طبعاً كان يعني مقياس. يعني إحنا شفنا كيف ميسي مع إنه فيش تشابه بالأسماء ولا بالمواهب، بس كيف فرصة الأولى أخذها وهو بهذا الجيل. أو أقل حتى 13.5.
0: نعم. يعني الاتفاق اللي كسر اللي هي 150 مليون بهذا الجيل، أعتقد هذا
2: من 15 مليون ل 150 كان هذا إشي يعني مش طبيعي.
0: مش معقول. كبرشلوني كبرشلوني وائل أكون صريح معي، يعني وكأنه أنتوا جماعة البرشلونة حاسين أنه الدوري راح يكون بسهولة نوعا ما رغم أنه في منافسة شديدة.
2: أنا بقول أبو فارس
0: أنا بعرف أنه الطموح البرشلونيين الطموح الآن هو دور الأبطال،
2: صح؟
0: بعد سنتين بعد سنتين
2: أنا بدي أحكي شوية أرقام عن الافتتاحية اللي
0: أعطيني معنا دقيقة ونص. نعم
2: يلا. أنا بقول أنه عدم يعني هتنقول وجود برشلونة مهاجم رقم 9 إلا أنه خلى الإمكانية تسجيل الأهداف تقريبا على 5-6-7 لاعبين هم يسجلوا 17 هدف مقابل تلقي بس هدفين 2

0: انه لعيب نجم يتبدل بضحكه زي رافينيا بيطلع الدقيقه 70 ويضحك وفوت لعيب ثاني بداله، هذا مش موجود بالفرقتين اللي انت تعرف.
1: اذا مطمئن انت دور الابطال راح يكون في صعوبه وفكرك ولا اهون من العام الماضي؟
0: انا برايي دور الابطال لاجل وجود الدكه الغنيه اللي ما كانت
1: العمق عمق في دكه الاحتياط،
0: العمق بالدكه بالضبط، العمق بالدكه. انا حسب رايي هو اللي راح يعطي المنافسه ويعطي نسميها الامكانيه. نعم. انه ان شاء الله هاي السنه دور الابطال راح يكون
1: بالحق. ان شاء الله. انا اشكرك كابتن وائل، شكرا عزيزي، تحياتي
0: لك.
1: سلامات. اذكر انه برشلونه راح يلعب يوم الاحد مباراته الساعه 5:15 امام ليفانتي في ليفانتي، السوسيداد راح يلتقي اتلتيكو مدريد، وسيلتا فيجو امام مالاغا. يعود الدوري الاسرائيلي يوم الاثنين يوم الاحد مباراه هابوئيل بتحتيكفا وبئر السبع، بينما سخنين سيلعب مباراته يوم الاثنين عند الساعه 7:30 امام هابوئيل حيفا في استاد سامي عفر، وديربي تل ابيب الكبير عند 8:30 يوم الاثنين مكابي هابوئيل. بهذا ناتي لختام هذه المجله الرياضيه التي كانت معني شاركتنا فيها اليوم الزميله ليليان حاج، وبالهندسه والانتاج ايضا من وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامه. اشكركم على المتابعه، ارجو لكم يوما امنا وسالما، نعود ونلتقيكم غدا ان شاء الله، الى اللقاء.

0: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: محبي أبل جاهزين؟ في اي بليس ايفون 18 برو وايفون 18 برو ماكس الجدد بطلب مسبق ابتداء من يوم السبت 12/9 على الساعة 3 في فروع اي بليس وفي الموقع، وترقبوا للتفاصيل على ايفون دوو بالشهر القادم. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: بزر اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية يمنية بسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب، نقلا عن مسؤولين سعوديين ويمنيين. في السياق ذاته، نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر سيتوجه اليوم إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك مع القوات الحكومة اليمنية. يعتزم وزراء خارجية دول الخليج الاجتماع بنظيرهم الإيراني

0: في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يعقد يوم الاثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، واستهدفت التفجيرات البنى التحتية والأحياء السكنية ونجمت عنها ارتجاجات قوية وشديدة وصلت إلى مدينة صور والقرى المحيطة بها. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد خلية قناصة تابعة للواء رفح في حركة حماس يدعى مؤمن جابر أبو لبدي، وذلك في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشباك والجيش الإسرائيلي. وإلى التطورات في الضفة الغربية، فادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أصدرت أوامر بإخلاء منزلين في المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، ومنحت أصحابهما مهلة 72 ساعة لتنفيذ الأوامر. كما ذكرت المصادر أن مجموعة من المستوطنين بحماية من الجيش هاجمت منازل مواطنين في منطقتي الظهرة وسهل الحارة تحت في البلدة وسرقوا عددا من رؤوس الأغنام بحسب ما أفادت مصادر محلية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 22، الناصرة 23، حيفا والساحل 24، يفا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات في 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: فجرها علماء كل نوع نحر، والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل، لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحر بتشرفونا.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة فقط غدا السبت، الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات مائلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلدين ب 599 شيكل، وماكنة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: خذ حبة.

0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعده.

0: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
6: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا، بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مودعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ماء الهمثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل، جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل، وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
7: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة
9: على الشمس دائما.
10: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
11: والله علم علمك.
10: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
11: شو بعرفني، علم علمك.
10: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
11: سؤال حلو، والله علم علمك.
10: هي هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
11: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ 8 معي ابتهال حسن.
10: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
11: علم علمك.

0: مجموعة المشهداوي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية اير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف. الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
4: محبي أبل جاهزين؟ في

0: الشهر القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية عن إطلاق قواتها المسلحة عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي، كما أفادت مصادر محلية بسيطرة الجماعة على جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب، نقلا عن مسؤولين سعوديين ويمنيين. في السياق ذاته، نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر سيتوجه اليوم إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك مع القوات الحكومية اليمنية. أعلنت الخارجية الإيرانية عن عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج، وذلك بعد التواصل مع سلطنة عمان للتفاهم بشأن مسارات مؤقتة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش اللبناني إيال زمير خلال جولة أجراها داخل الأراضي اللبنانية إنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض على حد قوله. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الجيش

0: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، كما استهدفت التفجيرات البنى التحتية والأحياء السكنية ونجمت عنها ارتجاجات قوية وشديدة وصلت إلى مدينة صور والقرى المحيطة بها. في السياق، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه بعد تدمير منشأة علي الطاهر أصبح لدى الجيش الإسرائيلي القوة لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد خلية قناصة تابعة للواء رفح في حركة حماس ويدعى مؤمن جابر أبو لبدي، وذلك في بيان صادر عن جهاز الأمن العام الشباك والجيش الإسرائيلي. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أصدرت أوامر بإخلاء منزلين في المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، كما منحت أصحابهما مهلة 72 ساعة لتنفيذ الأوامر. وعلى وقع التغيرات المناخية، أجرت وزارة الصحة تمرينا عمليتيا لاستعداد المنظومة الصحية لظواهر سوبر النينو وسيناريوهات الطقس المتطرف لفحص جهوزية المنظومة الصحية للتعامل مع سيناريوهات تشمل الفيضانات والثلوج الكثيفة والرياح العاتية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، في الجليل الأعلى 19، الناصرة 23، طبرية 22 درجة، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 24، في النقب 22 درجة، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غسالة إلكترا 9 كيلو ب 999 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينة آيس كريم ب 299 شيكل، كلاي هوائية إير فراير ب 129 شيكل، ومكنسة كهربائية برميل ب 119 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
0: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم

0: 0558-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة،
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: القادم اي بليس مكانك لأجهزة أبل.
1: فجرها علماء كل نوع نحيف، والآن اشتري شاشة ليد ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق، عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
2: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026، المستقبل ببلش من الشمال. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة. فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل، مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. غاز ستانلس ستيل 4 رؤوس فقط ب 269 شيكل. جلاية صحون إلكترا ب 799 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي فقط ب 1990 شيكل. وفريزر إلكترا 6 جوارير ب 749 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.
3: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرط، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026، هاموفيل مدرسة كل الرخص.
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
4: فقط غدا السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف بتنزيلات ما إلها مثيل مع عروض وأسعار بتلاقوها بس مرة بالسنة. شاشة سمارت 75 إنش جي في سي ب 1790 شيكل، فرن بيلد إن ب 599 شيكل، وماكينة إسبريسو كبسولة فقط ب 189 شيكل. فقط يوم السبت الاحتفال الكبير لمحسني حشمال طمرة وكفر ياسيف.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب والاستعداد في قيادة المنطقة الوسطى مع استكمال التدريبات اللازمة قبل فترة الأعياد في الضفة الغربية من خلال إجراء عشرات التدريبات. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال جولة أجراها داخل الأراضي اللبنانية إنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض على حد قوله. ميدانيا نفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، كما استهدفت التفجيرات البنى التحتية والأحياء السكنية ونجمت عنها ارتجاجات قوية وشديدة وصلت إلى مدينة صور والقرى المحيطة بها. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه بعد تدمير منشأة علي الطاهر أصبح لدى الجيش الإسرائيلي القوة لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان على حد تعبيره. نفى الجيش الإسرائيلي الادعاءات التي جاءت في الفيلم الوثائقي نازا والذي عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واستند الفيلم إلى شهادات 24 من ضباط الاستخبارات والجنود الإسرائيليين بشأن استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بالاعتماد على المراقبة والذكاء الاصطناعي والقصف عن بعد. وقال الجيش أنه يعمل في قطاع غزة لحماية المدنيين ويوجه عملياته العسكرية ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها حماس وفقا للقانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة على حد تعبيره. أعلنت تجمعة أنصار الله الحوثية عن إطلاق قواتها المسلحة عملية عسكرية في بعض مدن

0: الساحل الغربية، وأفادت مصادر محلية بسيطرة الجماعة على جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب نقلا عن مسؤولين سعوديين ويمنيين. في السياق ذاته نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر سيتوجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك مع القوات الحكومة أو الحكومية اليمنية. أعلنت الخارجية الإيرانية عن عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج، وذلك بعد التواصل مع سلطنة عمان للتفاهم بشأن مسارات مؤقتة لضمان أمن الملاحة في المضيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى أحداث 11 سبتمبر إن بلاده تواصل القتال وفاء لهذا القسم. ترامب أكد أن أمريكا تمر باختبار جديد، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم ولن تحصل على سلاح نووي على حد قوله. وعلى وقع التغيرات المناخية، أجرت وزارة الصحة تمرينا عملياتيا لاستعداد المنظومة الصحية لظواهر سوبر النينو وسيناريوهات الطقس المتطرف لفحص جهوزية المنظومة الصحية للتعامل مع سيناريوهات تشمل الفيضانات والثلوج الكثيفة والرياح العاتية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، في طبرية 22 درجة مئوية، حيفا 24، تل أبيب ويافا 24 درجة، أما في النقب 22 درجة، وفي إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب والاستعداد في قيادة المنطقة الوسطى مع استكمال التدريبات اللازمة قبل فترة الأعياد في الضفة الغربية من خلال إجراء عشرات التدريبات. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال جولة أجراها داخل الأراضي اللبنانية إنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض على حد قوله. ميدانيا نفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، كما استهدفت التفجيرات البنى التحتية والأحياء السكنية ونجمت عنها ارتجاجات قوية وشديدة وصلت إلى مدينة صور والقرى المحيطة بها. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه بعد تدمير منشأة علي الطاهر أصبح لدى الجيش الإسرائيلي القوة لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان على حد تعبيره. نفى الجيش الإسرائيلي الادعاءات التي جاءت في الفيلم الوثائقي نازا والذي عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واستند الفيلم إلى شهادات 24 من ضباط الاستخبارات والجنود الإسرائيليين بشأن استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بالاعتماد على المراقبة والذكاء الاصطناعي والقصف عن بعد. وقال الجيش أنه يعمل في قطاع غزة لحماية المدنيين ويوجه عملياته العسكرية ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها حماس وفقا للقانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة على حد تعبيره. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية عن إطلاق قواتها المسلحة عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربية، وأفادت مصادر محلية بسيطرة الجماعة على جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب نقلا عن مسؤولين سعوديين ويمنيين. في السياق ذاته نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر سيتوجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك مع القوات الحكومة أو الحكومية اليمنية. أعلنت الخارجية الإيرانية عن عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج، وذلك بعد التواصل مع سلطنة عمان

0: للتفاهم بشأن مسارات مؤقتة لضمان أمن الملاحة في المضيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى أحداث 11 سبتمبر إن بلاده تواصل القتال وفاء لهذا القسم. ترامب أكد أن أمريكا تمر باختبار جديد، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم ولن تحصل على سلاح نووي على حد قوله. وعلى وقع التغيرات المناخية، أجرت وزارة الصحة تمرينا عمليتيا لاستعداد المنظومة الصحية لظواهر سوبر النينو وسيناريوهات الطقس المتطرف لفحص جهوزية المنظومة الصحية للتعامل مع سيناريوهات تشمل الفيضانات والثلوج الكثيفة والرياح العاتية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، في طبرية 22 درجة مئوية، حيفا 24، تل أبيب ويافا 24 درجة، أما في النقب 22 درجة، وفي إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب والاستعداد في قيادة المنطقة الوسطى مع استكمال التدريبات اللازمة قبل فترة الأعياد في الضفة الغربية من خلال إجراء عشرات التدريبات. قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال جولة أجراها داخل الأراضي اللبنانية إنه لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم إذا لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض على حد قوله. ميدانيا نفذت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات عنيفة في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، كما استهدفت التفجيرات البنى التحتية والأحياء السكنية ونجمت عنها ارتجاجات قوية وشديدة وصلت إلى مدينة صور والقرى المحيطة بها. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه بعد تدمير منشأة علي الطاهر أصبح لدى الجيش الإسرائيلي القوة لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان على حد تعبيره. نفى الجيش الإسرائيلي الادعاءات التي جاءت في الفيلم الوثائقي نازا والذي عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واستند الفيلم إلى شهادات 24 من ضباط الاستخبارات والجنود الإسرائيليين بشأن استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بالاعتماد على المراقبة والذكاء الاصطناعي والقصف عن بعد. وقال الجيش أنه يعمل في قطاع غزة لحماية المدنيين ويوجه عملياته العسكرية ضد المنظمات الإرهابية وعلى رأسها حماس وفقا للقانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة على حد تعبيره. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية عن إطلاق قواتها المسلحة عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي، وأفادت مصادر محلية بسيطرة الجماعة على جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب نقلا عن مسؤولين سعوديين ويمنيين. في السياق ذاته نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر سيتوجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك مع القوات الحكومة أو الحكومية اليمنية. أعلنت الخارجية الإيرانية عن عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج، وذلك بعد التواصل مع سلطنة عمان للتفاهم بشأن مسارات مؤقتة لضمان أمن الملاحة في المضيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى أحداث 11 من سبتمبر إن بلاده تواصل القتال وفاء لهذا القسم. ترامب أكد أن أمريكا تمر باختبار جديد، مشيرا إلى أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم ولن تحصل على سلاح نووي على حد قوله. وعلى وقع التغيرات المناخية أجرت وزارة الصحة تمرينا عملياتيا لاستعداد المنظومة الصحية لظواهر سوبر النينو وسيناريوهات الطقس المتطرف لفحص جهوزية المنظومة الصحية للتعامل مع سيناريوهات تشمل الفيضانات والثلوج الكثيرة.

0: الصيف والرياح العاتية. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: بالقدس 17، الجليل الأعلى 19، في الناصرة 20، في طبرية 22 درجة مئوية، حيفا 24، تل أبيب ويافا 24 درجة، أما في النقب 22 درجة، وفي إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طالع من بيت ابوه. هيدي من احلى شباب صبايا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.